0: وهو على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: لا

كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل

0: القارئ.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الأخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام في هذا الصباح المبارك من صباحات أيام ذي الحجة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية 93.1 في العاصمة عمان وما حولها، 98.7 في إربد والكرك، 93.9 في عجلون، 94.7 في المفرق، 96.3 في البتراء، 91.5 في العقبة. إخوة الإيمان، العشر الأوائل من ذي الحجة من الأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها، ولذلك فإن ثواب الأعمال الصالحة فيها أعظم عند الله، كالصلاة وقراءة القرآن والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، وزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم الدكتور زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله

0: إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ومعناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى

لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق

الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه.

النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من

شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

قم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.

قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا

تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكر

يعقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن على

كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك

لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز

صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة

يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال

يقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال

وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن

قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن

هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد

إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني

أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن

مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم

إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض

أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز.

عالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب.

تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما

من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى

خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن

الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم

بمحضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

قوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقنط

الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم

شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل

فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

تسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضرب

0: لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

عاصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضهم.

والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: الأخلاق في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. يضع القرآن الكريم دستورا أخلاقيا شاملا يضبط حركة الفرد والمجتمع، ويجعل الصلاح القيمي والاستقامة شرطا أساسيا لنهوض الحضارات واستقرار العمران البشري. وفيما وردت كلمة خلق في القرآن الكريم مرتين، مرة في مجال تكريم النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، ومرة في سياق وصف أخلاق الأمم السابقة، إن هذا إلا خلق الأولين. جاءت آيات القرآن في أكثر من 1534 موضعا تتحدث عن الأخلاق بشكل ضمني أو صريح، بينما وردت آيات الأحكام والعبادات في القرآن الكريم في نحو 130 آية. وفي القرآن الكريم جاءت الأخلاق في سياقين، أحدهما المأمور به والثاني المنهي عنه. ومن المأمورات الصدق والأمانة والصبر والعفو والحياء وغيرها الكثير. ومن المنهيات ما يتعلق باللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور، وما يتعلق بالمعاملات كأكل أموال الناس بالباطل والربا والإسراف والبخل، وما يتعلق بالعلاقات بين الناس كنقض العهود والخيانة والظلم.

0: وغير ذلك. وفي إطار الأخلاق يتحدث القرآن الكريم عن صنفين من البشر، صنف يحبهم الله وتوزع على 9 منهم المحسنون والصابرون والمقسطون والمتطهرون، ومنهم من لا يحبهم الله وتوزع على 12 صنفا، منهم المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون. وميزان الأخلاق هنا هو الإيمان بالله تعالى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وترتكز الأخلاق على قواعد، منها المسؤولية الفردية والنية والقصد والإخلاص والجهد والمجاهد والجزاء العادل والتوازن. وتشمل الأخلاق مجالات حركة الإنسان على صعيد ذاته وأسرته ومن حوله والمجتمع والدولة والعلاقة مع الله تعالى. وثمة علاقة مترابطة بين الأخلاق ومسيرة العمران البشري، على أساس أن الإنسان مكلف بالخلافة، حيث ربط القرآن الكريم بين الأخلاق والتقوى والتمكين. أعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وبين الأخلاق وصناعة رأس المال الاجتماعي، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وبين الأخلاق والتقدم العلمي والمادي، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني أجعل بينكم ردما. وبين الأخلاق وحفظ الأمم والحضارات من الانهيار، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. في هذه الحلقة نستعرض الأخلاق في القرآن الكريم، ونطرح أسئلتها في إطار حركة الإنسان الفرد والمجتمع، وفي سياق النظر والعمل، كيف يضع القرآن الكريم سؤال الأخلاق معيارا للاستقامة والنجاة والنهوض أيضا. ما أحوجنا اليوم إلى استدعاء الأخلاق في حياتنا؟ مجتمعاتنا لا تستقيم إلا بالأخلاق، ولا تتقدم إلا بالأخلاق، ولا تستقر إلا بالأخلاق. أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء والأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاطوي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد الزبن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات والمسرات، سعادة دكتورنا الحبيب المبارك وجميع المشاهدين والمشاهدات وربوع الوطن جميعا، حياكم الله.
0: أولا كل عام وأنت بألف خير. نحن في اليوم الأول من ذي الحجة،
1: اللهم اجعله عام خير وبركة، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: الله يبارك فيك
1: والأسرة الكريمة والأسرة الكريمة الإذاعة الأردنية، وأيضا جلالة الملك والملكة وولي العهد وهذا الوطن المبارك المرافق.
0: اللهم آمين.
1: كل
0: اللهم
1: عام وهم بألف خير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وحجاجنا بألف ألف خير. اللهم يا ربنا تقبل من الحجاج حجهم، ووفد الرحمن يا ربنا اجعله سبب رحمة وبركة على هذه الأمة.
0: تتعاضد كل الأسباب المكانية والزمانية دكتور محمد اليوم لنطرح موضوع الأخلاق.
1: الله
0: حاجتنا اليوم كأفراد ومجتمعات وأمة في موسم من أعز المواسم على ضمير الإنسان المسلم، أن يستدعي أهم ركيزة من ركائز الدين وهو الأخلاق.
1: نعم.
0: كيف يتناول القرآن الكريم موضوع الأخلاق؟
1: بارك الله فيكم وسددنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين.

0: العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
1: اللهم صل وسلم.
0: فلعلي آخذ أستميحك عذرا دكتورنا
1: تفضل
0: الحبيب وأستاذنا من المضامين المعرفية التي تضحكنا بها، أبيت إلا كل مرة تزيدنا معرفة.
1: الله يسلمك.
0: حينما تكلمت عن 1534 آية
1: صحيح
0: تتضمن الأخلاق ولكنها لم تذكر الأخلاق، ويكأن القرآن الكريم والله أعلى وأعلم مزج ضمن آياته البينات الكريمات مزج معاني ومضامين ومفاهيم الأخلاق ليرشدنا أن هذا المنهج الرباني الخالد المعجز إلى يوم القيامة، أن هذا المنهج الرباني يتضمن بكل جنباته بكل صياغاته وسياقاته أوامره ونواهيه وما إلى ذلك يتضمن الأخلاق. فأيا كنت أو أيا تناولت من آيات ربنا سبحانه وتعالى أنت تتناول الأخلاق، أيا كان اهتمامك وهمك وضيقك وفرجك وما إلى ذلك من حياتك، أيا كان انتماؤك، أيا كان زمانك ومكانك، وهذا المنهج الرباني لنا جميعا معاشر المسلمين يتضمن الأخلاق. فإذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن الدين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن هوية المسلمين، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن سعادة الدارين الأولى والآخرة، إذا تكلمنا عن الأخلاق تكلمنا عن نبرات الأمة ومنارتها التي إذا أراد العالم أن ينظر إلى الإسلام نظر إلى الأخلاق.
1: هل فطر الله الإنسان على الخلق؟ فطرة الإنسان قائمة على ماذا؟ على الخلق. ولماذا جاء الدين ليعزز هذه الفطرة؟
0: نعم، ما دام أن الإنسان فطر على فطرة ربنا سبحانه وتعالى وعلى الأخلاق، لكن لابد أن يكون هناك مؤثرات. هذه المؤثرات صحيح. البيئية التربوية، قد يهمل الأب مثلا، الأم تهمل البيئة تكون ضاغطة وما إلى ذلك، العقول يعني هي تتشابه نوعا ما لكنها أيضا تختلف، فنظرتها إلى الحياة مثلا يمر أحدنا بموقف معين، هذا الموقف يعتبره الإنسان أنه زيادة تجربة ويعتبره الآخر أنه خسارة ونهاية المطاف، فبالتالي هذه المؤثرات قد تؤثر على نظرته للحياة مما يؤدي إلى تهافت البعض بعيدا عن الأخلاق. فجاء هذا الدين ليصوب، ثم إن الأخلاق في الإسلام تزيد مع احترامنا لكل الديانات ولكل المبادئ ولكل القيم الإنسانية، وهكذا أمرنا أن نتعامل معها وأن نحترمها، ما دام أنها تنادي بالأخلاق وما دام أنها تؤيد الأخلاق نحن نحترمها قدرا واحد قولا واحدا. لكن الفرق بين الأخلاق في الإسلام وغير الإسلام أن الأخلاق مرتبط بالأجر والمثوبة، أن الأخلاق مرتبط بالجنة والنار، وما ذكرتموه قبل قليل عن خلق من الأخلاق، وذكرتم عدة أخلاق منها الصدق.
1: نعم.
0: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا وما يزال الرجل يصدق حتى يقال صديقا، وفي بداية الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، فهي سلسلة ذهبية ماسية مرتبطة قولا واحدا.
1: ما الذي يميز الإسلام في مسألة الأخلاق عن غيره من النظريات؟ اليوم نعرف احنا انه الأخلاق تكاد تكون قاسم مشترك للإنسانية كلها، يعني الصدق اليوم في الصين يشبه الصدق اليوم في عالمنا العربي والإسلامي وفي عالم الغرب. ما الذي يميز نظرة الدين الإسلامي إلى الأخلاق؟ هل فقط أنها ترتبط بالعلاقة، يعني علاقة الإنسان مع الله واليوم الآخرة، أم أن هنالك جوانب أيضا في نظرة الإسلام إلى، يعني أنا لفت انتباهي يا دكتور محمد مثلا مسألة العمران البشري الذي يقيم عليه، يعني إحنا كل يوم أو كل يعني يوم نصلي ونقول اهدنا الصراط المستقيم.
0: جميل.
1: والصراط هو الأخلاق، هو ترجمة الأخلاق.
0: نعم نعم، هذه النكتة اللطيفة التي ذكرتها عن الصراط المستقيم لعلي أبدأ بها وأعرج على

0: كما في حديث وهو حديث ضعيف، يا حارث لكل قول حقيقة ولكن معناه صحيح. فحتى تكون أقوالنا، خاصة أننا نتكلم عن أمر مشترك ما بيننا وبين الأمم، لا بد من براهين. فسأضرب برهانا، لكن مسألة الصراط المستقيم تكلم العلماء، فقال العلماء بأن الإنسان أفضل وقت يملأه وأفضل فريضة يقوم بها هي الصلاة، فهو بين يدي ربه متوضئ متطهر مستقبل القبلة بين يدي الله عز وجل يصلي، ومع ذلك أمر أن يقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء هذا فيه من المعاني الشيء الكثير، من ذلك أن الإنسان الذي هو على الصراط الآن مهتدي هو بحاجة إلى أن يستمر طوال حياته على هذا الصراط، فلأنه إذا سلم من الصلاة وحتى أحيانا وهو في الصلاة قد يفتتن الإنسان، فهو بحاجة إلى هذا الصراط المستقيم. لأنه ورد في كتب السلوك أن أبا بكر الصديق قال لو أن إحدى قدمي في الجنة وآخر والأخرى خارجها لما أمت من مكر الله أن أخرج من الجنة. لا يأمن العبد إلا حينما يدخل الجنة، فأهدنا الصراط المستقيم مستمر معنا حتى ندخل باب الجنة. فلذلك حاجتنا حتى لا يزكي أحدنا نفسه. أنا أقول والله أنا أصدق أهل الأردن، أنا أورع أهل الأردن، أنا أكثرهم زهدا، أنا أكثرهم عبادة. لا، قف بين يدي مولاك واطلب منه أهدنا الصراط المستقيم. أما مسألة البرهان على مسألة التعامل مع الأخلاق، دعنا نتكلم عن الحديبية. الحديبية عند المحدثين الحديبية وعند أهل اللغة العربية الحديبية. الحديبية وما نتج عنها من صلح وما نتج عنها من معاملات، هناك عدة أمور، منها أن خالد بن الوليد جاء على معه 200 فارس، على رأس 200 فارس ليعترض النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عند عسفان، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون لأجل العمرة في ذي القعدة. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، علما أنه هو عددهم 1400 معهم سيوف المسافرين مش سيوف المقاتلين، ومع ذلك تنحى جانبا وابتعد عن خالد ولم يواجه خالد لأنه احترم الإحرام زمانا ومكانا، هو مقبل على المكان. نعم، بعد قليل في منطقة الحديبية حينما عسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الصحابي الأول أظنه أبان، وثم أرسل عثمان بن عفان ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ترقب المسلمون وهم يحرسون، فوجدوا 40 من أهل مكة جاءوا ليباغتونهم، فباغتهم المسلمون وأثروهم. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حرب أعتق 40، أعتقد مكة تمنعه من دخول الحرم وهو حق متجذر عند العرب قاطبة، تمنعه من دخول الحرم معتمرا، ومع ذلك يأخذ 40 أسيرا ويعتقهم أو يفك أسرهم أو يرسلهم هكذا. وانظر إلى الأخلاق الحميدة. بعد صلح الحديبية مباشرة يأتي يهود خيبر فيدعمون سرية ب100 فارس من غطفان تأخذهم جنود المسلمين في المدينة ويقررهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون عنده بأن يهود خيبر هم الذين دعموا ماديا من أجل أن يشغبوا على أهل المدينة. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعتقهم فأسلموا،
1: يعني الإسلام دخل وفتح وصار وتمدد على مركب الأخلاق.
0: والله حتى لا أطيل، فقط أريد من المستمعين الكرام أن يقرأوا إن كان في حلية الأولياء أو في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فتح سمرقند، هذه آية من آيات الأخلاق. فبالتالي الإسلام يعامل الكافر ويعامل المشرك ويعامل حتى الحربي الذي بيننا وبينه قتال، إذا توقف القتال توقف القتال.
1: فقه أخلاقيات الحرب موجود.

0: أخلاقيات الحرب.
1: صحيح.
0: أخلاقيات الحرب، نحن عندنا في الإسلام لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يعتدي على أي كافر آخر ويراه كافر. أنت تراه كافر؟ قال نعم. لا يجوز لك أن تعتدي على مستأمن، لا يجوز لك أن تعتدي على الذين هم في كنف البلاد الإسلامية، لا يجوز لك، لا يجوز لك. كل هذه الأمور مرتبطة بالأجر والمثوبة، وقد يحاسب عليها الإنسان المسلم لا قدر الله إن تجاوز حدوده في النار، في النار، إلا أن يتداركه الله بمغفرة من عنده. فلذلك الإسلام بكل معانيه وبكل مضامينه في الأخلاق هو يتعامل من حيث إنها أخلاق، ليس من أجل أن يقال أننا أصحاب خلق، مع أننا نتنافس مع غيرنا في الأخلاق. نعم،
1: يعني نسبقهم بالأخلاق، ما بنسبقهم بشيء ثاني.
0: والله إذا أردنا أن نسبق الأمم بغير الأخلاق ما أظننا نفعل، ما أظننا نفعل. هناك آية،
1: مشروعنا مشروع أخلاق،
0: مشروع أخلاقي. الآية في فواتح سورة الروم يقول الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم يسبقوننا في أمور الدنيا، وهذا لا يعيبنا، هذا لا يعيبنا ولا يزيدهم ولا ينقصنا من أن نكون في لحظة من اللحظات نسبقهم.
1: وقد كنا،
0: وقد كنا، بل وما زلنا نحن الآن، فقط لأننا أصلا من أخلاقنا، من أخلاقنا يندمج كافة المسلمين الآن في رحاب العالم، معنا من نيوزيلندا إلى البرازيل إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا، يندمج كثير من المسلمين في حضارة الغرب والشرق، وبدون ما أنه مثلا أنه يحمل أحد جميلة ولا إلى آخره.
1: صحيح. نتعايش مع كل الأديان،
0: والله نتعايش
1: ونحترم الأديان وأصحابها.
0: أي نعم، ومما يعود علينا باحترام الأديان لنا، فهذا من خلال برنامج
1: هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما دخل المدينة لم يكن فيها نصارى ويهود ومشركين ومنافقين، كله كان موجود يا دكتور،
0: كله كان موجود وعمل معاملة،
1: ووسعهم بأخلاق الدين، بأخلاق الإسلام، مش بالعصا ولا بالسيف ولا بشيء.
0: والله كل مسلم أراد أن يتخلى عن جانب الأخلاق في معاملته مع نفسه، مع الله، مع الآخرين، هو يخسر شيء كثير.
1: ولماذا ظلت يعني فقهيات الأخلاق ضامرة مقارنة بفقه مثلا المعاملات والأحكام؟ يعني أنا أشرت في البداية لأنه آيات الأحكام في القرآن الكريم والعبادات لا تزيد عن 130 آية، بينما آيات الأخلاق تتجاوز 1500 آية وأكثر، وفي بعضها ضمني يعني يمكن أن يفهم في سياقه. لماذا ركز فقهنا وأحكامنا على مسألة الأحكام ولم يتمدد كثيرا في مسألة الأخلاق؟ اليوم لما نسأل مثلا الصائم شو حكم بطلان الصوم، شو حكم بطلان كذا، ندرج في الغاب حكم، لكن الأخلاق ما ندرجها في الإطار في الخطاب الديني السائد.
0: والله يا دكتورنا بدون أدنى مجاملة، والله إن سؤالك هذا قيم جدا جدا ورائع من الدرجة الأولى، وينبغي فعلا أن نتوقف عنده، وبدون مجاملة أيضا يحتاج إلى مؤتمر، يحتاج إلى أوراق علمية نقاشية تخرج بتوصيات ونتائج. لكن أجمل القول والله أعلى وأعلم أن كثيرا منا خالف آية من كتاب ربنا، وهي: ولا تزكوا أنفسكم.
1: أحسنت.
0: والله لو أنا أريد أن أتعامل مع أحد وأقول له أنت أخطأت في حقي، متى أخطأت؟ أنا يعني ما زلت أتذكر صديقي قديما في بداية الثمانينات، الآن هو من أهل نابلس، كان يدرس هنا في إحدى الكليات في الأردن وكان جارا لنا، فيقول لي يعني أنا محتار، كل واحد بحكي أنا معقول ما في حدا مخطئ؟ ما في حدا مخطئ؟
1: صحيح.
0: الكل بطل، الكل بطل، ما يعني كيف يعني، ايا كان مرتبته، ايا كانت وظيفته، ايا كان كذا. جميل ان يعتز الانسان باخلاقه، ان يعتز الانسان بمبادئه وقيمه ودينه، لكن اين نحن من التطبيق العملي؟
1: والله هذا سؤال مهم.
0: الجواب حاجة الناس للأمور الفقهية، تجدهم يهرعون إلى سؤال أهل الفقه، ويا ليتهم يطبقون، ويا ليتهم يطبقون. غالبا ما ننبه

0: كثيرة جدا من الناحية الشرعية، أن السائل عليه أن يسأل من أجل السؤال، من أجل الجواب، وليس من أجل أن يأخذ جوابا مفصلا على مقاصد.
1: صحيح. أنا بدي أضرب لك، أنا بدي أضرب لك مثل يا دكتور. أنا أحصيت مثلا عدد الفتاوى التي تصدر حول مسألة في الصوم، مثلا استخدام القطرة في

0: من المنهيات عنه في الأخلاق وكذا، لا يسأل عنه كثيرا، ويعتبر عادي بصوم، ويمكن يكذب، يمكن يشهد شهادة الزور، لا يسأل عن إنه صيامه مقبول أو لا، بينما يسأل عن أشياء أخرى يعني شكلية.
1: علما أننا بحاجة، بارك الله فيكم على هذه الملحوظة الرائعة، علما أننا في الإسلام نحن بحاجة إلى هذا السؤال أكثر من غيرنا.
0: صحيح.
1: لماذا؟ لأنه عند الأمم الأخرى في زماننا، عند الأمم الأخرى هناك مسألة التوبة يمكن أن تعرضها على الكاهن، على رجل الدين عندهم. نحن يخطئ أحدنا إن كان في الصغائر أو حتى لا قدر الله في الكبائر، ولا تجده يسأل، وإذا سأل بعد 10 سنوات.
0: حسنت.
1: لماذا؟ لماذا؟ حذيفة بن اليماني رضي الله عنه وأرضاه، هذه داخلة بالفقه لكنها في أدبيات وأخلاق السؤال، رأى رجلا يصلي في المسجد فناداه، فقال: من كم وكم يا ابن أخي تصلي؟ قال: من كذا وكذا. قال: يا ابن أخي من كذا وكذا ما صليت؟ السؤال عن الدين لابد منه، حتى إن العلماء قالوا ونبهوا، ونأخذ منها، من هذه نأخذ منها، يعني مثلا قالوا: إذا أراد الحاج أن يحج فرض عليه أن يسأل عن مسائل الحج.
0: صحيح.
1: وإذا ملك الإنسان مالا أن يسأل عن أحكام الزكاة. وهذه نحن التي نحن فيها الآن، نحن نعيش مع التقنيات، مع وسائل AI، ومع دخلت إلى حياتنا، وهذه من نعم ربنا علينا، يعني نحن لا نستطيع أن ننكرها. قد يكون بعضنا من الجيل الستينات والسبعينات وإلى آخره، يعني يتأخر قليلا، وهذا ديدن الحياة، لكن أقول والله أعلى وأعلم، لكن نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نعرف أخلاقياتنا.
0: صحيح.
1: ما زلت أتذكر صديق لي سعودي صيدلاني، قابلته يعني قبل أكثر من 20 سنة، 25 سنة، يقول: الفرق بيننا وبين أوروبا أيام ما طلعت جوالات الدمعة وكان البلوتوث ثم البلوتوث. يقول: الفرق بيننا وبين أوروبا، إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا ثم صنعوه ثم أرادوا أن يدخلوه إلى السوق، ذهبوا بهذا المنتج إلى كافة المتخصصين، علماء النفس، علماء الدين، علماء الشرطة، علماء القانون، المالية، علماء الاجتماع، كل بتخصصي اشرح لنا ما رأيك بهذا الأمر، ثم يسنون لذلك المنتج قوانين ثم ينزلونها إلى الأسواق. في إحدى الدول العربية، هو يقول لي يعني أن في إحدى الدول العربية 3000 سجين بسبب البلوتوث، وما في قانون في تلك الدولة يحرم البلوتوث وتناقل الصور ما بينه وبينه أو إلى آخره. فبالتالي نحن الآن بحاجة مع هذه التقنيات أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نسأل. وكتب السلوك والله مليئة، كتب السلوك مليئة، إن كان من الماوردي، ولا إن كان من الإمام الغزالي، كلهم أئمة، ولا إن كان ابن قيم الجوزية، ولا إن كان ممن قبله وممن بعده، أخلاق عظيمة جدا مذكورة ومتخصصة، أخلاق لطالب العلم، أخلاق للتجار، أخلاق للزهاد، كتب ابن أبي الدنيا.
0: صحيح.
1: مليئة.
0: بس إحنا مبدعون يا دكتور نظريا، يعني إحنا نقدس الصدق نظريا، نقدس الأمانة نظريا، نقدس الطهارة، كل هذه القيم، كل هذه الأخلاق نقدسها ونؤمن بها، لكن عندما تنزل إلى السوق أو تمشي في الشارع لا تجد هذه الأخلاق في الغالب، يعني تجدها صحيح في بعض بيئاتنا العربية والإسلامية، مجتمعاتنا، لكنها تتراجع أيضا.
1: والله لابد أن يكون هناك نوع من أنواع التوجيه، مثل هذا البرنامج الطيب المبارك وهذه الحلقة الرائعة، أن يكون هناك توجيه إلى القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى حينما ربط أوامره، ربط هذه الأوامر بالمحبة، إن الله يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. هذا يعني محبة الله عز وجل، أنت تكتنزها أيها العبد الفقير، عبيد الله الفقير إلى الله عز وجل، أنت تكتنز كنزا عظيما إذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله، التي تعبر عن صبر موقف بسيط، هذه كنز من كنوز العرش. فما بالك حينما نصبر على بعضنا البعض، وحينما نحتسب عند الله عز وجل هذا الموقف أو ذاك، أو أن نكون صادقين يوم يلزمنا الصدق، أن نكون في حياة يوم يلزمنا الحياة، أن نكون كل الأخلاق، حينما قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر

0: وبين الآخرين، أو إذا كنت قد تنصبت ما بين اثنين. أما الإحسان فأن يكون البدء منك أنت، البدء منك أنت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأين نحن من كل هذه الأخلاق؟ علما مع أننا نطلب الأرقى والأسمى والأعلى، والله بفضل الله عز وجل على ما نحن فيه، نحن أمام الأمم الأخرى قدوة ومنارة، يقتدون ويهتدون بنا وينظرون كيف يتعامل الصحابة والتابعون والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، وحتى المسلمين الآن كيف يتعاملون بهذه الأخلاق. لكن بقي أن نرفع من منسوب هذا التطبيق العملي للأخلاق، لأننا أمام جنة.
1: في الدول في بعض الدول الأخرى غير اللي يعني ما عندها يعني دين أحيانا، وأحيانا الإسلام ما وصلها، تضع مرتكزات للأخلاق. من هذه المرتكزات مثلا المسؤولية الفردية، مثلا
0: جميل.
1: مثلا في الصين واليابان هنالك قيمة وخلق والإتقان العمل، التزام بالوقت، احترام الوقت وكذا، هذه قيم وأخلاق، لكنها ترتبط بالمسؤولية الفردية، يعني كل فرد مسؤول عن هذا، يجازى بالقوانين عندهم وكذا. هل نحتاج اليوم، وهذا موجود في القرآن بالمناسبة، هنالك مرتكزات للأخلاق في القرآن الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ربط كل هذه القيم، حركة الأخلاق، في المسؤوليات الفردية، ليست مسؤولية فقط أن نقول والله الآخرون يتحمل المسؤولية، لا، كل واحد يتحمل مسؤولية عمله وسلوكه الأخلاقي وكذا. كيف يمكن اليوم أن نؤسس لمرتكزات لإدامة الأخلاق؟
0: والله نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إعادة، ويسمح لي في التربية والتعليم، وهم على رأسي كلهم بما يبلونه من بلاء حسن، لكن لابد أن نكون واقعيين. والقاعدة عند الفلاسفة تقول: الواقع شيء والحقيقة شيء آخر. فلا بد أن نكون واقعيين، نحن بحاجة إلى أن تعود مدارسنا تدرسنا على ما كنا من قبل. أنا ما زلت أتذكر في بداية السبعين، في أواسط السبعينات، حينما كنت في الصف الثاني ابتدائي الثالث ابتدائي، كانوا يطلعون على الشارع ويدربونا كيف نقطع الشوارع. وهذا وللأسف وجدته في عام 2017-18 في زيارتي إلى الدنمارك،
1: موجود.
0: والله عمرهم 4 سنوات لحد الآن موجود في الأمم. فبالتالي والله إحنا الآن كلنا منسوق سواقين، بكون شاب عمره 18 سنة 16 سنة بيقطع فجأة، طب هذا حديد، هذا وعلى ذلك فقس فنحن بحاجة والله، الأمر منوط بالتربية والتعليم، منوط أيضا بالأوقاف.
1: يعني ما نكتفي بالكلام عن احترام الشارع والصدق والأمانة، إن ننزل في الميدان ندرب الناس عليه كسلوك يتحول. وبالتالي يعني بعض العلماء المسلمين قالوا إنه الخلق لا يفيد إلا إذا تحول إلى استقامة، يعني والاستقامة هي الترجمة الفعلية للخلق،
0: الترجمة الفعلية للخلق. نعم، كما لما طلب من الحسن البصري أن يخطب عن العتق فتأخر 2 أو 3 شهور، فقالوا له: يا إمام، طلبنا منك خطبة عن العتق. قال: لم يكن عندي مال حتى ملكت المال واشتريته واعتقته، فلما اعتقته خطبت عن العتق. فبالتالي مسألة القديوية مهمة جدا، مهمة جدا في بناء الجيل. الآن مبادرة وزارة الأوقاف المشكورة جيل بلا دخان، هذا الآن احنا نعاني من التدخين اللي في أواخر السبعينات انتشر النار بالهشيم بيننا.
1: صحيح.
0: صحيح. فبالتالي وكنا والله ما زلت أتذكر في بداية الثمانينات حينما كنت تقول لواحد: يا أخي الدخان مضر بصحتك، مكروه. يقول والله هذه، كنا صغار لكن كانوا يقولون والله هذه سيجارة عشان الشيخ. هذه الآن أبنائهم، والله أبنائهم وأبناء أبنائهم الآن يعانون، لأنه طلع النيكوتين يدخل في الدم ويتحلل وإلى آخره. فنحن بحاجة والله بحاجة إلى تكاتف أيدي. أيضا القانونيون، أنا ما زلت أتذكر بدي أرجع للسبعينات مرة أخرى، في نهاية السبعينات كان عندنا اللي يقطع الشارع مش مكان المخصص، هنا بوسط البلد في عمان يأخذ منه 10 قروش، وأيام 10 قروش ليست بالهينة.
1: نعم.
0: يعني مثل 3 دنانير الآن أو 4.
1: صحيح.
0: يأخذ منه غرامة 10 قروش، وإحنا بنضحك ليه نتكلم أوروبا لا يقطعون إلا عند الشارع، لا يقطعون إلا عند الخطوط، فبالتالي هذا جزء من كل
1: المتقين.

0: العمل.
1: والله يا دكتور،
0: التقية في العمل.
1: والله ما دمت عادتنا للماضي وأنا أشكرك. أنا بقرأ في الجريدة الرسمية التي صدرت في الأردن من العشرينيات،
0: يا سلام،
1: في أحد القوانين اللي صدر سنة 28 في الأردن بتحدث عن أحكام نظافة الحمامات العامة.
0: يا سلام.
1: تصور عندنا بالأردن، هذا مش في أوروبا، أوروبا بالسبعينات بجوز أصدروا قوانين حول الموضوع هذا، إحنا في الأردن في سنة 28 كان عندنا قانون حول نظافة الحمامات العامة وكيف يعني برتبوا من يتحمل مسؤولية وكيف الدخول وقديش الرسوم وكذا. تصور اليوم إحنا بحاجة إلى العودة إلى مثل هذه الأخلاق والقيم. بشكرك دكتور محمد.
0: كل الاحترام والتقدير.
1: الله يبارك فيك فضيلة الدكتور محمد الزبن، عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الآلية. شكرا جزيلا لك، جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. دائما تتحفنا يا دكتور وتمتعنا بما تقول، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. ورحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة أستاذنا الدكتور جميل الخطاطبي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور جميل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا سيدي.
1: كيفك؟ إن شاء الله بخير، كل عام وأنتم بألف خير في هذه الأيام المباركة يا دكتور جميل.
2: إن شاء الله وإياكم وجميع الأمة وكل الناس اللي بهذا العالم اللي يحب الخير ويحب القيم والأخلاق وأن تكون هي التي تسود بين الناس من أجل السعادة والبركة إن شاء الله.
1: دكتور جميل، يعني يفرد القرآن الكريم في مجال الحديث عن الأخلاق مساحات واسعة من الآيات، آيات قلنا أنها تتجاوز 1500 آية وربما أكثر، لكن اللافت هنا أنه يتناول مسألتين، مسألة المأمور به ومسألة المنهي عنه بالتفاصيل. يعني عندما يتحدث عن الصدق والأمانة والصبر يتحدث أيضا عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل في إطار النهي. لماذا هذه التفاصيل؟ لماذا يقدم القرآن الكريم كل هذه التفاصيل لمسألة أو لإدارة النقاش حول سؤال الأخلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل الشكر والتقدير يا سيدي على البرنامج الطيب الذي يناقش صميما ما نحتاج إليه في هذه الأيام. إحنا الحقيقة في وقت يعني نعيش في معركة الحياة والوجود، التحديات كثيرة والقدرات يعني على قد الحال للأمة، والأكثر ما تحتاج إليه الأمة في أن إلى الحكمة وإلى الأخلاق. إحنا يعني كثير نتكلم في واقعنا، نقول حار الحليم وتتحرق النفس لما ترى، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لابد أن نرجع يا سيدي إلى بداية أمر هذه الأمة. يعني ليس أمة العرب فقط، بل الأمة الإنسانية حين كان المخرج إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
2: بمهمة هي إعادة ألق الأخلاق وإقامة العدل بين الناس وتزكية النفوس بالأخلاق الفاضلة. وكانت هذه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عنوانها وإنك لعلى خلق عظيم، وكانت رسالته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويعني لو استقصيت ما ورد في على سبيل الحصر في موضوع رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه صلى الله عليه وسلم تحدث عنه قال إنما بعثت معلما، وقال إنما بعثت زاجرا لا متعنتا، أي مذكرا. وكذلك بيّن المنهج الذي يمشي به، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، أي ميسرا لا معسرا. من هنا نجد أن المنهج الذي عرض به القرآن الكريم القيم الأخلاقية قامت على الأمر والنهي، وهذا يعني سر عجيب في الخطاب القرآني لمسألة الأخلاق، لأنه قبل الأمر والنهي

0: حديث عن الأخلاق، كان حديث عن المثل وقيم وأشياء خيالية يترقى إليها مجموعة من الناس ضمن أسس ربما يكونوا معزولين عن الحياة. لكن عندما تصبح القيم والأخلاق نظام حياة فيها ما في الفطرة من الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، فكان لابد من أن يكون الخطاب أمرا ونهيا.
1: يعني وكان أفهم أن القرآن أو الإسلام وضع دستورا واضحا، يعني مش بس أنه يعني ترك الباب مفتوح للقيام الكلية، القيم الكلية أنه يعني مثل ما كان عند العرب الشجاعة الكرم الكذا، كانت هذه القيم موجودة لكنها لم تكن منضبطة في نظام أو منهج.
0: يعني أستطيع أني أنا في استطلاع ما ذكر في موضوع المأمورات والمنهيات أنه القرآن الكريم هو دستور الأخلاق لا شك في ذلك، ولا تكاد تخلو آية من لفتة إلى قيمة خلقية أو نهي عن شيء خلقي. لكن وجدت أنا أن هناك سور في القرآن الكريم تناولت هذا الموضوع بشكل يعني أكثر احترافية لمن يريد أن يتعلم ولفتا للنظر.
1: نعم.
0: كانت البداية النظر في سورة الإسراء، سورة الحجرات عفوا، سورة هي سورة الأخلاق والآداب.
1: صحيح.
0: بنت دستور النظام الأخلاقي. نعم. عندما عرضت هذا الدستور ذكرت أولا الأخلاق مع الله ورسوله، وذلك من خلال أدب التلقي والطاعة.
1: نعم.
0: كيف الأمر وكيف نطيع؟ الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فهنا أمر: التسليم للوحي، الاتباع للأمر، احترام الوحي، ترك الهوى، و دعوة إلى الانضباط الشرعي.
1: تمام.
0: لكنها في جانب النهي نجدها تنهى عن التكبر على الشرع.
1: صحيح.
0: ورفض الأمر، أن لا يقدم الرأي على النص، هذا النص الذي جاءنا محفوظا متواترا واضح المعنى، لا يقدم عليه شيء. وبالتالي هنا حسمت ما يعرف في المجتمع بالفوضى الفكرية.
1: نعم.
0: قدمنا منهج من خلال النهي: إياكم والفوضى الفكرية، فإنها يعني من أسوأ الأخلاق التي يمكن أن تدب في المجتمع.
1: حددت المرجعية.
0: نعم، هذه هي المرجعية التي تقوم على منهج النظر إلى النص، أخذه باحترام وتقديمه قبل الفكرة، ثم الفكرة تكون بعد ذلك منا في كيفية تطبيقه والعمل به.
1: تمام.
0: أيضا نجد الأمر الثاني في قيم الأخلاق ما يترتب على ما بعد نزول الوحي والأمر من أدب الخطاب والاحترام.
1: نعم.
0: نجد فيها أمرا ونجد فيها نهيا كذلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نجد الأوامر في التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي أن يكون الوقار والاحترام هو عنوان الخطاب فيما بيننا. لابد من ضبط اللسان وتهذيب المشاعر أثناء الحوار والخطاب.
1: نعم.
0: في المقابل نجد النهي عن أسلوب التهجم والسخرية.
1: نعم.
0: والإساءة وانفلات اللسان والإساءة للمشاعر
1: والتجسس. لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا، اجتنبوا قول الزور، كل هذه الآيات في سورة الحجرات،
0: كلها في سورة الحجرات. في عندنا موضوع كثير يعني هو الآن يعني يغرق حياتنا الحقيقة، هو القيم الأخلاقية فيما يخص الجانب الإعلامي والمعرفي.
1: صحيح، هاي مشكلة.
0: دخل علينا هنا الخطاب في قوله تعالى: فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.

0: تتدينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وتحت هذا مجموعة من القيم جاءت أمرا بالتحقق من المعلومة.
1: نعم.
0: العدالة، المسؤولية الإعلامية، النزاهة وحفظ الحقوق. في جانب النهي تجدها تنهى عن الشائعات، عن التسرع في نقل الخبر قبل التثبت.
1: صحيح.
0: التحذير من سياسة التضليل، إخراج الناس من نور العقل والفهم إلى ضلالة وحيرة واضطراب. وأيضا تنهى عن اغتيال السمعة، وكم الآن في فوضى يعني الكلام الذي ينشر في الهواء، يعني كثير من اغتيال السمعة. وهذه القيمة حقيقة يعني شحنت القلوب بنوع من الغضبية ونوع من الكراهية الاجتماعية، يعني ربما إذا لم ينتبه لها ستوصل إلى كوارث في الحياة.
1: لأنه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة يا دكتور بدأت أو يعني تسير بسرعة في تكسير منظومة الأخلاق داخل المجتمع، ليست فقط فيما يتعلق بواجبات الإعلام وأخلاقيات الإعلام أو الاتصال وكذا، وإنما أيضا في قيم المجتمع، في وحدة المجتمع، حتى في أخلاقياته البسيطة جدا اليوم تطعن في هذه المجالات المهمة.
0: يعني عندنا الأخبار المفبركة،
1: صحيح،
0: يعني صور الذكاء الصناعي، مقاطع مقتطعة مجتزأة لحوار ينقل الحوار من الطرف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار،
1: الاحتيال، الكراهية، عمليات التدريب عن النصب والاحتيال، كل هذه تمارسها اليوم وسائل الإعلام، يعني السوشيال ميديا الجديدة.
0: الآن البنوك يوميا تجينا رسائل تحذر من الاحتيال المالي، تحذر من هذه الخداع ووسائل اللي أصبحت الآن تحت أي مسمى من المحافظة على يعني حسابك المالي، أعطينا رقمك، أعطينا رقمك الوطني. يعني هذه الحقيقة، هذه بدل أن تشغل الناس أو توجه الناس إلى التفرغ للإنجاز، الآن إحنا بلشنا في قضايا اجتماعية لا آخر لها، ندور حول أنفسنا دون أن نخرج من دائرة مغلقة.
1: صحيح.
0: هنا عندنا أيضا في موضوع من القيم الأخلاقية أيضا المجتمعية والإنسانية، قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم. والحقيقة جاء فيها أوامر في هذه السورة تحت عنوان الإصلاح، إنما المؤمنون إخوة، تحدث عن السلم المجتمعي.
1: تمام.
0: قبل قليل نتحدث عن يعني عندما يصبح المجتمع حرب داخلية فيما بينه، نتحدث عن الرحمة، عن احتواء النزاعات.
1: حسنت.
0: فأصلحوا بين أخويكم.
1: نعم.
0: لابد من أن نحتوي نزاعاتنا الداخلية إذا أردنا لمجتمعنا أن يتفرغ للبناء والإعمار، وإلا سنرجع كما ذكر القرآن الكريم عن العرب كيفية الغزو في الصباح الباكر، يغزو بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ويعتبر هذا عندهم كان من من من من يعني أفضل وسائل الكسب. فهذا يؤكد على أن البناء الأخلاقي القرآني في سورة الحجرات ينهى عن التحريض وإذكاء الفتن والتعصب. كثيرة حقيقة هي الموضوعات التي ذكرتها هذه السورة وذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم. هنا موضوع السخرية والتنابز بالألقاب، ولابد من احترام الكرامة وحفظ المشاعر. نعاني كثيرا من قضايا اليوم نهت عنها هذه الآيات، التنمر، الإهانة، الاستعلاء الاجتماعي وغيرها، يعني من ما يعرف اليوم التنمر الالكتروني والسخريه الاعلاميه. صحيح. ثقافه الاهانه، يعني اصبحنا الان يا الله ان نبحث عن عناوين من مثل هذا الامر. الحقيقه الامر والنهي في البناء الاخلاقي يعني اعطانا بعدين. البعد الاول ان الاخلاق أمور حقيقية واقعية نعيشها، يمكن أن

0: أن نقوم نؤديها في الجانب الخير منها وحسن الخلق، ونبتعد أيضا عن الجانب السيء وهي سوء الخلق كالتجسس، كالغيبة، تتبع العورات، نشر الأسرار، اختراق الخصوصية، التصوير بلا إذن، حتى أنه يعني المعايير الأخلاقية الإسلامية تحدثت عن الأخلاق الإنسانية العالمية.
1: نعم.
0: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إذا تدعو وتأمر بالمساواة الإنسانية في وحدة الأصل، في تعاون، في تعارف بين الناس، في نبذ العنصرية، وضعت معيار التفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هي عمل صالح وتهذيب للنفس ورقابة داخلية قبل أن تكون شيئا آخر.
1: صحيح، يعني الأخلاق لا تتعلق يعني فقط بالفرد وعلاقتي مع نفسي، أو تمتد إلى يعني الأسرة، تمتد إلى الجماعة، تمتد إلى الدولة، تمتد إلى الإنسانية كلها. استوقفني رأي أحد العلماء عندما سئل يا دكتور جميل عن الآية التي تجمع الأخلاق أو أهم الأخلاق، قال قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين.
0: نعم،
1: جوامع الأخلاق هنا.
0: الحقيقة أنه يعني هذه الآية وآيات أخرى أيضا جمعت في آيات إعجازية يصعب لواحد أن يمكن أن يجمع مثل هذا النمط.
1: نعم.
0: فهذه الآية قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني يذكر أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأغلظ عليه القول، قال: والله إنك يعني ما أعطيت الجزل ولا حكمت بيننا بالعدل. يعني عملية وعظ تقوم على الهجوم بدون مقدمات يعني. فغضب سيدنا عمر رضي الله عنه واحمر وجهه وتفاجأ يعني من الكلام، يعني كيف يكون الأمر بالمعروف حتى لا يكون بهذه الطريقة. فكان أحد الجالسين من الصحابة رضوان الله عليهم قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى خاطب نبيه فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان عمر رضي الله عنه وتوقف عند هذه الآية التي جمعت هذه المعاني. يعني عندما تحصل حالة الغضب، النفس تعرض صفتين يعني مهمات في هذا المكان، تعرض عليه الغضب والانتقام، وتعرض عليه الحلم والاستفسار عن سبب المشكلة التي حصلت وإيجاد الحل إن كان هناك حل لهذا الموضوع. فالقرآن الكريم يقول: خذ العفو، يعني خذ القيمة الخلقية التي يعني يمكن أن تبني عليها الحلم والأناة، وهي قيمة أخلاقية كبيرة تعطي نفعا عظيما.
1: صحيح.
0: ثم خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما هو متعارف عليه بين الناس، أنك تسمع للطرف الآخر، تنصفه، تحاوره، تحاول يعني أن تقدم له حلا وإن كانت مقدمته غير يعني مناسبة. وأعرض عن الجاهلين، إن رأيت أنه استمر في هذا الخط الذي هو به، فخير وسيلة للقضاء على الغضب الإعراض عن الموضوع، وهذا فيه صبر وتثبيت للنفس.
1: يعني قمة الأخلاق هنا تتبلور في الثلاث محطات، سواء
0: نعم،
1: في العفو أو الأمر بالعرف أو الإعراض عن الجاهلين.
0: الإعراض عن الجاهلين كلها قيم أخلاقية، هي الحلم والأناة والتثبت قبل أن يقدم الإنسان على شيء يندم عليه. هناك يعني أيضا آية تجمع هذه القيم الأخلاقية، وهي يعني مما يكرره الخطباء يوم الجمعة كل أسبوع لتذكير الناس بهذه المجموعة من القيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني لا تكاد تنتهي خطبة
1: صحيح.

0: وهو يذكر بهذه المجموعة من القيم التي ينبغي أن لا تغيب عن السامعين ولا عن تطبيقاتهم في حياتهم اليومية.
1: ذكر الدكتور جميل أن في إطار المنهيات وإطار المأمورات أنه القرآن الكريم يأخذ بالتفاصيل وسقط شواهد من سورة الحجرات. هنالك أيضا إطار آخر تتحرك فيه الأخلاق في القرآن الكريم، وهو إطار أصناف من يحبهم الله ومن لا يحبهم الله. يعني في القرآن الكريم يتوقف أو تتوقف الآيات مثلا عند 9 أصناف الله يحبهم: الصابرون والمحسنون والمقسطون والمتطهرون، كل هذا ملتزمون بخلق من الأخلاق، مقابل 12 صنفا من الذين لا يحبهم الله: المعتدون والمستكبرون والمسرفون والخائنون وغيرهم. كيف أيضا يمكن أن نفهم هذا الإطار في مسألة تميز الإسلام في طرح سؤال الأخلاق والإجابة عنه؟
0: أستطيع يعني، وأنا أشكرك أنك تعيدني مرة أخرى إلى سورة تتخصص بهذا الموضوع.
1: نعم،
0: هذا الموضوع بالذات تعالجه سورة المؤمنون.
1: نعم،
0: في البناء الأخلاقي العملي السلوكي الوقائي ذو الخطاب الجماعي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وأيضا نتحدث عن الأمانة، وتعيد للصلاة الذين على صلاة دائمون. فهذا الاستعراض الذي تتحدث به هذه السورة إنما تقدم البرنامج العملي لأولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وقد أحبهم على عناوين من القيم الأخلاقية. عندما يعني نسمع قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين، القيمة الخلقية في التوبة.
1: نعم،
0: من أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون من التائبين.
1: نعم،
0: أن يكون عن اللغو معرضا، أن يكون حافظا للأمانة.
1: صحيح،
0: هذه القيم التي تصفي القلوب وتضبط السلوك وتحقق الطهارة وتحول المسؤولية أمام الله عز وجل في أنه سيلقاه. وإحنا دائما يعني هذه أيضا آية نذكرها، قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
1: ثم تجزى
0: كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طب هل أقف أمام الله وهو يحبني؟
1: هذا السؤال مهم.
0: بماذا أتحلى من الصفات التي أن أقف بها أمامه يوم يلقاني وهو يحبني؟ وما أخطرها وما أصعبها؟ وحق لمن وقف بين يدي الله والله لا يحبه أن يكون أسود الوجه، أن يكون ضيق الصدر، وأن يكون شديد الرعب وشديد الخوف.
1: نستعيذ بالله ونستجير،
0: سيكون عسيرا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين خانوا الأمانة، هؤلاء الذين اخترقوا العفة،
1: هؤلاء الذين أسرفوا واستكبروا وخانوا.
0: نعم، وهؤلاء الذين لم يعرضوا عن اللغو، بل كان اللغو هو ما يقضي فيه حياتهم وفكرهم وسلوكهم ونظامهم. وبالتالي لما الله سبحانه وتعالى يعلن لنا أنه يحب هذه الأصناف القيم، يعني يحب أصحابها، فهذه دعوة إلى أن يراجع الإنسان نفسه فيتحلى بهذه الصفات وهذه الأخلاق التي تجعله يقف بين يدي الله. بالمناسبة يعني اليوم إحنا بدأنا بالعشر الأوائل من ذي الحجة، ألتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا من عمل أحب إلى الله تعالى في هذه الأيام العشر فيذكر التحميد والتسبيح والتقديس والقربات من الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة أحب، إذا أردت أن يحبك الله فاعمل عملا يحبه الله. إما أن يكون العمل المحبوب لله في ذاته، يعني ذات العمل، ك كالتي ذكرناها من الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للصلاة للزكاة فاعلون إلى آخره، أو أن يكون وقته من حضر فيه بعمل صالح أحبه الله.
1: اللهم اجعلنا منهم يا دكتور، ويتقبل منا صالح الأعمال. بارك الله فيك وحفظك الله وجزاك الله عنا كل خير. دائما تعيد وتذكرنا بهذه القيم، الله يكتبها في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا دكتور.
0: جميعا إن شاء الله، وفقكم الله يا سيدي.
1: انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمح لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد الزبن عميد كلية الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور جميل الخطاط والعميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم العسكرية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اتبع هديهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأفتتح حديثي إليكم اليوم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن لله سبحانه وتعالى نفحات ونسمات وهبات تعرض على المؤمن وعلى قلبه، فيعيش بها المؤمن حالة من الإقبال على الله عز وجل لم تكن معهودة له من قبل. وهذا ما يؤكده قول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه النفحات التي يتعرض لها المؤمن تتجلى على شكل إقبال في العبادة تارة، وتتجلى على شكل منع وصد عن الحرام تارة أخرى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى:

ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه النفحات التي وعد الله تبارك وتعالى بها المؤمنين، منها نفحات عامة وأخرى خاصة. فالعامة هي التي تصيب كل المؤمنين، وهي عبارة عن أوقات أو مواسم أو أماكن أو أيام خصها الله تبارك وتعالى بفيض من الرحمة والمغفرة والإجابة. فالثلث الأخير من كل ليلة هو موطن من مواطن الإجابة وموضع نفحة من هذه النفحات، ويوم الجمعة هو نفحة من هذه النفحات، وشهر رمضان المبارك هو نفحة من هذه النفحات، والأيام الأولى من شهر ذي الحجة العشر الأول منها على وجه التحديد هي نفحة من هذه النفحات، ويوم عاشوراء العاشر من محرم هو نفحة من هذه النفحات، وليلة النصف من شعبان هي نفحة من هذه النفحات. وهنالك أمكنة أيضاً يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الأعمال والأجور وتكون نفحة من نفحات ربنا سبحانه وتعالى، فمكة المكرمة التي عظمها الله تبارك وتعالى والمسجد الحرام هو نفحة من هذه النفحات، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم موطن يستجاب فيه الدعاء وتتنزل فيه الرحمات هو نفحة من هذه النفحات، والمسجد الأقصى المبارك رده الله تبارك وتعالى إلى حياض المسلمين مكان تستجاب فيه الدعوات وتضاعف فيه الأعمال والأجور هو نفحة من هذه النفحات أيضا. ولذلك أيها الإخوة المؤمنون، على المؤمن أن يتعرض لهذه النفحات، فلا تمر نفحة من هذه النفحات، سواء نفحة زمانية في وقت من الأوقات أو زمن من الأزمنة، أو نفحة مكانية بأن يكون في مكان من الأماكن التي تتنزل فيها نسمات الله وتتنزل فيها هبات الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتعرض لهذه النفحة لعله أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إذا أصابتك أيها المؤمن نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى وتعرضت لهذه النفحة، ينقلك الله تبارك وتعالى من حضيض الدنيا إلى سعة الآخرة، وينقلك الله تبارك وتعالى من قلب غافل لاه جاهل إلى قلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، إلى قلب متعلق بربه، متعلق بآخرته. هذه القلوب التي هي يقلبها الله تبارك وتعالى كيفما يشاء، يتعرض المؤمنون في هذه النفحات الإلهية لعله تصيبه نفحة من هذه النفحات، فيقبل على الله عز وجل ويعيش في حالة إيمانية قلبية بسكينة وطمأنينة وشعور لم يكن قد شعره من قبل، فتكون هذه هي النفحة التي أصابت قلب المؤمن. ومن عاش في نفحة من هذه النفحات فإنه لن يشقى بعد ذلك أبدا. إذا نقل الله تبارك وتعالى العبد من حالة إلى حالة، فإنما ينقله الله تبارك وتعالى من حالة الغفلة إلى حالة الشهود، فيشهد ربه ويرى ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، قبل كل شيء، وأثناء كل شيء.

0: وبعد كل شيء قبل أن يفعل أي فعل يستحضر الله ويستحضر عظمة الله ويستحضر أن هذا الفعل مرضي لله سبحانه وتعالى فيقبل عليه، أو هذا الفعل مكروه عند الله سبحانه وتعالى فيبتعد عنه. يستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، كما أراد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون محسناً في كل حال. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى ومعيته الخاصة بعد أن تستحضر المعية العامة لكل المؤمنين، وبذلك تتعرض للنفحة الخاصة والمعية الخاصة التي تكون فيها مع ربك سبحانه وتعالى. تأنس بالله ولا تأنس بالخلق، تأنس بربك وتحب الخلوة بربك، فتقوم الليل وتصلي لله سبحانه وتعالى وتكون مع ربك ومحبوبك، ليس معكما أحد ثالث. تقبل على الله وتكون مع الله في كل أحوالك، في خلوتك وفي جلوتك، وحينما تعامل الخلق إنما تعاملهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، تعرضوا لنفحات ربكم في يوم عرفة، تعرضوا لنفحات ربكم في يوم الأضحى، تعرضوا لنفحات ربكم في أيام التشريق التي تلي يوم العيد، فإن في كل ليلة وكل يوم من هذه الأيام وهذه الليالي رحمات تتنزل من ربنا سبحانه وتعالى تصيب قلوب أولئك الذين يتطلعون إلى ربهم ليغفر لهم ذنوبهم ويستر لهم عيوبهم ويفرج الله عنهم كروبهم وينفس الله عنهم همومهم ويقضي عنهم ديونهم ويرفع الله تبارك وتعالى البلاء والابتلاء وتسلط الأعداء عنهم وعن أمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من رحماته وأن يفيض علينا من مغفرته وبركاته ما ينقل بها قلوبنا من حالة الغفلة إلى حالة الشهود مع الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي جاء بالإسلام والإيمان لينقذ الناس من الضلال والكفران، وسار بأمته في طرق السلام والرضوان مبينا لها بالقول والعمل مناهج العدل والإحسان التي نزلها رب العزة في القرآن. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة طيبة مباركة تقبلها منا وترضاها وتزيد على مدى الأيام فضلها وبهاها وتجعل الحب في نبينا غايتها ومنتهاها. اللهم إني أدعوك ببركة الصلاة على النبي وبسرها وجدواها أن ترحمنا من شرور هذا الزمان وما فيه من فتن وافتتان ومن انحراف وطغيان، واحفظنا اللهم من تطاول أهل الغدر والعدوان، واكتبنا عندك من أهل الخير والبر والإحسان.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أتقى الأتقياء وأرحم الرحماء وأحكم الحكماء وأعلم العلماء وأوجه الشفعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد أكرم الكرماء وأحب الأحباء وأوفى الأوفياء. اللهم صل على رسول

إليك محمد الذي أفردته بين الورى بالجلال والبهاء، فكان ولا شبيه له من عبادك في خلقه ولا أكفاء، ولا أنداد لقدره ولا نظراء، ولا مثيل له في فضله ولا قرناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن التقوى والصفاء وجوهر الهدى والاهتداء ومصدر الخير والنعماء. وصل يا ربنا وسلم وبارك على من شرفت بمولده مكة المكرمة وسعدت بهجرته المدينة المنورة، وجعلت يا ربنا قلوب أحبائك

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا كيف يكون الحمد لك في الشدة والرخاء، وكيف يكون الصبر على الأذى والبلاء، وأرشدنا بأقواله وأفعاله كيف يكون كرم الكرماء وحلم الحلماء ورفق الرحماء وعفو الأقوياء وإباء الضعفاء. وصل اللهم وسلم دائما أبدا على نبيك ورسولك محمد الذي وصفته بأحب النعوت والأسماء، وخاطبته بأكرم نداء، وشرفته ليلة المعراج والإسراء بالتحية منك والولاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، وزد وبارك صلاتك التي كتبتها على نفسك فضلا منك وإكراما، وفرضتها على ملائكتك تشريفا لقدره وإعظاما، وأمرت بها عبادك وفاء بحقه وقياما. ونسألك اللهم يا خير مسؤول وخير مجيب أن تبلغ عنا حبيبنا وشفيعنا صلاة مرضية يكون فيها أوفى الولاء والثناء لمن داوى قلوبنا بهديك العلوي وأسعد أرواحنا بكلامك القدسي.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، وهذا اليوم من أيام ذي الحجة. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا النقل المبارك لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة. الحمد لله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، وهل من مستغفر فأغفر له. ويقول: عبدي لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة. من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ضاقت بك الأحوال يوما، وإن ضاقت بك الأحوال والأهوال يوما، فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد. يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000. فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة إلى سيدنا محمد. فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام إلى سيدنا محمد. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على

0: سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور منير الجعفري جزاه الله كل خير.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى يقول في محكم كتابه المبين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية تبين الصفات الراسخة لعباد الرحمن الذين يتصفون بالوسطية والاعتدال في معيشتهم بل وفي أحوالهم كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأربعة لعبد آتاه الله تعالى مالا، فهو يتقي ربه ويصل رحمه ويعلم حق الله تعالى فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله تعالى: يا أيها المسلم، سائلك في يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنه أمر المؤمنين بما أمر به النبيين والمرسلين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالأصل في المسلم أن يتحرى الحلال في معيشته في اكتساب المال. من أين اكتسبت مالك يا أيها المسلم؟ وعليه أن يتحرى الوجوه الشرعية في إنفاق المال، لأن الله تعالى يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. معنى هذه الآية أي أنهم ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فلا ينفقون المال فوق حاجتهم، ولا يبخلون على أنفسهم ولا على أهليهم، وخير الأمور أوسطها. أراد عبد الملك ابن مروان أن يزوج ابنته فاطمة لعمر ابن عبد العزيز، فلما تقدم إليه خاطبا قال له: ما نفقتك؟ أراد أن يتعرف على معيشته، أراد أن يتعرف على نفقته، فقال له: حسنة بين سيئتين. ثم تلا قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً.

الأولى فهي الإسراف والتبذير، والله تعالى يقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله تعالى يقول: ولا تبذر تبذيرا. وعندما نسير ونتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي في بيته، نتعلم الوسطية والاعتدال في حياتنا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد. وتقول: كان يأتينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فلما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ماذا كان طعامكم؟ قالت: الأسودان. ودخلت امرأة من الأنصار إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وشاهدت فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي ينام على قطيفة، فقدمت هدية لبيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما صنعت فراشاً من صوف. فلما دخل النبي إلى بيته قال: يا عائشة، من أين هذا الفراش؟ فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: امرأة من الأنصار أهدته لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأجر الله تعالى معي جبالا من الذهب والفضة. بل ودخل عمر بن الخطاب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد رسول الله ينام على الحصير وقد أثر في جنبه، فبكى عمر بن الخطاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما أحوجنا أن نتعلم الاقتصاد في حياتنا، التوازن والاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. وفي الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن المال نعمة عظيمة بين يديك، فحافظ عليها يا أيها المسلم. وعندما نتتبع أحوال الناس في بيوتهم، تكلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان مقتصدا في معيشته، وإذا تكلمنا عن هذا المجال في بيوتنا، ممارسات وسلوك عجيب يخالف الشريعة الإسلامية. وانظروا إلى كثير من المناسبات، بعض الناس في أفراحهم وفي مناسباتهم يبالغون في إعداد الطعام، والله تعالى يقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. في أفراحنا

0: لابد أن نتعلم الاقتصاد في حياتنا، وألا نبالغ في إعداد الطعام والشراب مخالفة للشريعة الإسلامية، بل وفي استعمال الماء. أنت يا أيها المسلم عندما تتوضأ في صلاتك وتستعد للصلاة وأنت في عبادة، بعض الناس يظن أن المبالغة في استعمال الماء والزيادة فيه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، هذا يخالف الشريعة الإسلامية. جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يتوضأ، فقال له النبي عبارة، قال له: لا تسرف. قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. فإياك يا أيها المسلم، يا من أكرمك الله تعالى بطاعته وعبادته، تذكر بأن الاقتصاد في الماء عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. والغريب والعجيب، ونحن نتكلم عن الممارسات الخاطئة، تشاهد بعض الناس في بيته في حاجته، تشاهد سيلاً من الماء قد انبعث من بيته، مبالغة عجيبة. تذكر يا أيها المسلم بأن آلافاً مؤلفة من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يتمنى قطرة واحدة من الماء، فحافظ على هذه النعمة التي أكرمك الله تعالى بها، وإياك أن تبالغ في استعمالها. ومن السلوك الخاطئ، وحتى يكون الحديث عن ممارسات خاطئة، وتكلمنا سابقا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا في معيشته، وفي فصل الصيف تشاهد أناسا يجلسون في بيوتهم، يجلس في غرفة واحدة وقد أنار البيت كله، ولم يكتفي بذلك وأنار ما حول البيت. هذه نعمة عظيمة امتن الله تعالى بك، امتن الله تعالى بها عليك يا أيها المسلم. فحافظ على نعمة الله تعالى عليك من طعام ومن شراب ومن نفقة، وتذكر قول الله تعالى دائما وأبدا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اقتصاد ومنهج عملي في حياتنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا إلى حديث الجمعة وقدمه فضيلة الدكتور منير الجعفري. نوجه عنايتكم أيها الإخوة بأن موعد الأذان يحين في الساعة 12:33. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، واجعله نوراً لأبصارنا وشفاءً لصدورنا وذهاباً لهمومنا وأحزاننا. اللهم جمل به وجوهنا وزين به ألسنتنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، واحفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين وراقدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف، جزاه الله كل خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

دائما وأبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود، صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين، غير شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وكما تحب وكما يحب أن يصلى عليه. صل عليه كما هو أهله حق قدره ومقداره في كل وقت وحين، حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، برحمة منك يا أرحم الراحمين. وهكذا أخوة الإيمان، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلية، حيث أمت هذه الوجوه المشرقة وهذه الوجوه المضيئة، هذه الرحاب المباركة لأداء هذه الفريضة المباركة، هذه الفريضة في هذه الأيام من أيام ذي الحجة، وهذا يوم الجمعة يوم إجابة الدعاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فالدعاء هو العبادة، أو كما قال، الدعاء هو مخ العبادة. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وأدخلنا الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك

0: ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اجعلنا عندك من المقبلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. في هذه اللحظات أرى سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر، وذلك لإلقاء خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي

من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فهاهم المسلمون اليوم يستعدون لاستقبال نفحة من نفحات ربهم، يستعدون لاستقبال يوم مشهود من أيام الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي يجتمع فيه خلق الله من الموحدين يلهجون بدعاء واحد، يدعون ربا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يلبون دعوة أبي الأنبياء إبراهيم في اليوم المشهود، وشاهد ومشهود، اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم عرفة، اليوم الذي يجتمع فيه الخلق، وأكثر يوم يجتمع فيه الخلق على ربهم، أكثر يوم يجتمع فيه الخلق على ربهم تسكب فيه دموعهم وتخشع فيه قلوبهم، يغفر لهم فيه ذنوبهم وتستر لهم عوراتهم، تستجاب دعواتهم وتقضى حاجاتهم، ويعودون إلى أهليهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يوم عرفة هو أعظم يوم في الدنيا، لأنه اليوم الذي يجتمع فيه أهل الأرض فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم أهل السماء. يقول الله تبارك وتعالى في يوم عرفة لملائكته: هؤلاء عبادي قد جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هؤلاء عبادي قد جاءوني من أقطار الأرض، من بقاع الأرض كلها، جاءوا تلبية لنداء ربهم، تركوا أموالهم وتركوا أزواجهم وتركوا أولادهم، تركوا وظائفهم، تركوا أوطانهم كلها ليذهبوا تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، فيجتمعون على صعيد عرفة فيتعرفون على ربهم ويتعرف ربهم عليهم.

يعرفون ربهم بالرحمة والحلم والمغفرة، ويعرفهم ربهم بالعفو والحلم والصفح والتجاوز، فيرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم صفحة بيضاء نقية. وأما أنتم يا من لم يكتب لكم الوقوف بعرفة، فقد أبدلكم الله وأعطاكم الله يوماً، يوم عرفة أيضاً، فعرفة مكاناً وعرفة زماناً. أما عرفة المكان فلأولئك الذين سيقفون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ولنا عرفة الزمان، زمان هذا اليوم الذي يقبل فيه الناس على ربهم، فلا نضيع ذلك اليوم باللعب واللهو والملذات والشهوات، وإنما نكرس ذلك اليوم للعبادة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، فنستغفر فيه من ذنوبنا، ونطلب فيه من الله حاجاتنا كلها صغيرها وكبيرها. فقد كان الصالحون من هذه الأمة يدخرون دعواتهم وحاجاتهم ليوم عرفة. ما تريدونه من الله، كل ما تريده من ربك اكتبه واطلبه من الله في يوم عرفة، فإنه يوم يستجاب فيه الدعاء. اطلب كل حاجاتك، واطلب الأشياء النفيسة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أطلب من الله الجنة؟ فقال: إنها جنان، وإذا طلبتم الله فاطلبوا الفردوس الأعلى. اطلبوا العظائم من العظيم، العظيم نطلب منه الأمور العظام، فنحن نطلب من الله وندعو الله، فنطلب من الله كل حاجاتنا وحاجات أمتنا. لا تتركوا حاجة من الحاجات إلا وتطلبوها من ربكم. اطلبوا من ربكم الستر والعافية ومغفرة الذنوب، اطلبوا من ربكم حسن الختام، اطلبوا من ربكم لأمتكم أن يرفع الله عنها البلاء والابتلاء وتسلط الأعداء، اطلبوا من ربكم أن يرد المسجد الأقصى وسائر فلسطين إلى حوزة المسلمين، اطلبوا من ربكم أن يقسم ظهور الظالمين والمحتلين والمتجبرين والمتكبرين على المسلمين، اطلبوا من ربكم أن يرفع البلاء عن أهلنا وإخواننا المستضعفين في كل مكان يذكر فيه اسم الله، في أرض غزة وفلسطين والشام واليمن والعراق وليبيا وكل مكان يوحد فيه الله. اطلبوا من ربكم كل ما تريدون من خيري الدنيا والآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أفضل الدعاء على الإطلاق دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل دعاء تدعونه ربكم في يوم عرفة، من صبيحة يوم عرفة وحتى مغيب شمس ذلك اليوم.

فإذا غربت شمس ذلك اليوم تجلى الله على عباده بالمغفرة والرحمة، ووهب الله تعالى المسيء منا للمحسن. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أفاض من عرفة فقال: يا بلال، ادعوا الناس للسكون فليهدؤوا. ثم قال لهم: إن الله قد تجلى على عباده فوهب المسيء منهم للمحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رؤي ضاحكا عندما أفاض من عرفة إلى مزدلفة قالوا له: لما ضحكت؟ قال: رأيت الشيطان يحثو على رأسه التراب. يحثو على رأسه التراب من شدة ما رأى من مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوب خلقه وعباده. فما رؤي الشيطان أصغر ولا أقل ولا أدحر من يوم عرفة، لأن كل الجهود التي بذلها إنما تضيع سدى في لحظة. كل الجهود التي بذلها خلال سنوات في إغواء الناس وفي إضلالهم تضيع في لحظة. للواقفين بعرفة ولمن صام يوم عرفة، فقد وعد الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عرفة، وهذا لغير الحاج، إنما هو لنا نحن الذين لم يكتب لنا الحج في هذا العام، من صام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر له ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. يوم واحد يكفر الله لك أيها العبد المخطئ، وكلنا خطاؤون، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وأعطانا الله تبارك وتعالى فرصا كثيرة للمغفرة، منها صيام يوم عرفة. فاحرصوا على هذا اليوم بالدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والصوم. ومن كان مستطيعا ليتمم التمام بيوم الحج الأكبر يوم الأضحى، من استطاع الأضحية فليضحي، من كان قادرا عليها فليضحي، فإنما هذه الأضحية هدية منك إلى الله، والله تبارك وتعالى لن ينال منا لحما ولا دما، وإنما يناله منا التقوى، يريد منا التقوى، أن تستشعر حينما تقدم أضحيتك لربك أنك على استعداد أن تضحي بكل ما تملك ولو بروحك ونفسك في سبيل ربك سبحانه وتعالى. فاحرصوا على سنة رسول الله وسنة سيدنا إبراهيم حينما ضحى بكبش أملح فداء عن سيدنا إسماعيل، وهو فداء عن أبنائنا كلهم. ومن لا يستطيع الأضحية فلا يحزن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنكم. فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فقال عن الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، وقال عن الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فلا تبتئسوا أيها الفقراء إذا لم تستطيعوا التضحية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنكم. وإذا كانت أضحيتنا قد يدخلها النفاق أو الرياء

أو السمعة أو العجب، فإن أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فلا تبتئسوا إن لم تستطيعوا التضحية، فإن رسول الله قد تكفل بذلك عنكم. فيا له من نبي عظيم رحيم حليم، يرأف بأمته، يرأف بأحوال من لم يضحي ومن لم يستطع التضحية منهم، فضحى عنكم، فعليه منا الصلاة والسلام. السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، يا من أكرمنا الله بك ويا من رحمنا الله بك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن من أكثر وواظب على الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرج الله عنه همه، ونفس الله عنه كربه، وقضى الله له دينه، وسدد الله له رأيه، وغفر الله له ذنبه، وكفر عنه سيئاته، ورفع الله له درجاته. فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في كل أحوالكم، وفي يوم الجمعة ويوم عرفة على وجه الخصوص. ولا تنسوا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الأذكار وهذه الأدعية من واظب عليها في هذه الأيام وهذه الليالي إلا كتب الله له من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. فواظبوا على ذلك، ولا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا يوم عرفة على خير وصحة وعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب لنا فيه دعاء وصياما مقبولا. تقبل اللهم دعاءنا، وتقبل اللهم أعمالنا، تقبل اللهم صيامنا، تقبل اللهم منا توبتنا، تقبل اللهم منا رجوعنا إليك يا أكرم الأكرمين. ردنا والمسلمين جميعا إلى دينك مردا جميلا. اهد اللهم شباب وشابات المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. لا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها له يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم فرجك القريب لأهلنا وإخواننا على أرض غزة وفلسطين. اللهم إنه قد ضاقت الأرض عليهم بما رحبت، ولا فارج للهم إلا أنت، ولا دافع للنقم إلا أنت. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، فقراء فأغنهم. اللهم

0: اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. لا ترفع اللهم لليهود في أرض غزة راية، ولا تحقق لهم فيها غاية، وردهم عن ديار المسلمين خزايا من خزايا نادمين يا أكرم الأكرمين. ربنا اجعل بلدنا بلداً آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين رد الأمن والأمان إلى سائر ديار الإسلام. واحفظ اللهم أعراض المسلمين ودماءهم وأعراضهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم. اللهم ملك البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ووفق اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا، يرحمكم الله. القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحج أشهر.

0: اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدري، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها العاملة وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي محمد العميان، ومن الهندسة الإذاعية ليث الدعجة، والمراقب الرئيسة سعيد حماد، أيضا زملائي فريق قناة أدعو محمد المحاميد ومأمون وشاح وأيمن مهرات ومأمون ومالك أبو الفول. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويرة، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعودة بحضراتكم إلى استوديوهاتنا في دار الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، وتقبل طاعتكم.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له.

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلق

أنزل لكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنَبِّئُكُم

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه

سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني،

يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون.

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

وعد الله لا يخلف الله الميعاد.

ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب

من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر من

بعد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

تضره. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا

للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

من عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسألوا

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت

بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ألم يأتكم

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم.

بهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يداع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM، فأهلا ومرحبا بكم.

مستمعينا الكرام، عبادة الله وطاعته جنة الدنيا التي يسعد بها العبد وإن فقد كل شيء، ويشقى بفقدها وإن ملك كل شيء، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. فالقرآن الكريم ورد فيه الكثير من الآيات التي تأمر بعبادة الله وتدعو إلى الثبات على طاعته تعالى حتى الممات. فقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فكان عليه الصلاة والسلام ينصح أصحابه بالثبات على الطاعة والتمسك بها وعدم تركها. فمن فضل الله ومنته أن جعل لعباده مواسم للعبادة وللطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى الله. والسعيد أيها الأحبة من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر مرورا عابرا. ومن هذه المواسم العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الحبيب المصطفى صلوات الله عليه بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها، وهذا يتطلب من كل مسلم أن يحسن استقبالها واغتنامها. وللحديث مستمعين الكرام عن هذه الأيام المباركة، يسرنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور فادي الربابعة، مفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا ومرحبا بكم معنا.

0: دكتور.
1: حياكم الله أختي الفاضلة، أهلا ومرحبا.
0: حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم وجميع المسلمين إن شاء الله.
0: آمين. دكتور، اليوم نتحدث عن أيام عظيمة مباركة، نتحدث عن موسم رباني عظيم وعن نفحات إيمانية جعل الله عز وجل لها المكانة الخاصة والفضل الكبير أيضا عن باقي الأيام. هذه الأيام التي أقسم بها الله عز وجل في كتابه العزيز، فقال: والفجر وليال عشر. وكما نعلم يعني دكتور أن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، وكأن يعني هذا القسم الرباني دعوة لكل مؤمن حتى يغتنم هذه الأيام وحتى يعني يتأمل في فضل هذه العشر. والنبي أيضا عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الفضل ويقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دكتور، يعني مع هذه المكانة العظيمة لهذه العشر الأوائل من ذي الحجة، نتحدث عن فضل هذه الأيام ولماذا خص الله عز وجل هذه العشر بهذا الفضل الكبير دون غيرها من الأيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييك أختي الفاضلة وأحيي المستمعين الكرام. وبعد، اجتمع من الفضائل للأيام العشر من ذي الحجة مجموعة كبيرة، منها أن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: وأيضا من أشهر الحج التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات.
0: نعم.
1: وهذه الليالي العشر من ذي الحجة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها في كتابه العزيز تنويها لشرفها وعظم شأنها، كما تفضلت في الآية المباركة: والفجر وليال عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعزيزا لقيمة هذه الأيام بيّن لنا أنها أعظم أيام الدنيا، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والسؤال الآن من الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني هي أعظم أجرا وثوابا الأعمال الصالحة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
0: نعم.
1: وهذه الأيام عظيمة لأن فيها أيضا يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فهو يوم مغفرة الذنوب، وصيام هذا اليوم يوم عرفة يكفر سنتين.
0: نعم.
1: وفيها أيضا يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يستقرون فيه بمنى فسمي يوم القر.
0: نعم.
1: بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا بعد أداء فريضة الحج. وأيضا ذكر الإمام القرطبي رحمه الله لفتة طيبة يعني يجب التنويه إليها في قول الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ما علاقة هذه الآية بالأيام العشر؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: ذكر أن مما كرم الله به موسى صلى الله عليه وسلم هذا، فكان وعده بالمناجاة.

0: أن وعده بالمناجاة إكراما له. قال: وأتممناها بعشر، بعد أن أمره بأن يصوم 30 يوما كما قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم، هي ذو القعدة، أمره أن يصوم شهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أمره أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة. فلما صامه أنكر خلوف فمه فاستاك بالسواك، فقالت الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك، فأفسدته بالسواك، يعني أفسدته يا نبي الله بالسواك، لأن رائحة الصائم وفم الصائم عظيمة عند الله. قال: فزيد عليه عشر ليالي من ذي الحجة. وقيل إن الله تعالى أوحى إليه لما استاك بالسواك: يا موسى لا أكلمك حتى يعود فوك إلى ما كان عليه قبل، أما علمت أن رائحة الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ وأمره بصيام 10 أيام، وكانت هذه العشر هي العشر من ذي الحجة.
1: نعم.
0: هذا ما بينه الإمام القرطبي وذكره النبي حول هذه الأيام والفضائل الكثيرة، وإن شاء الله يكون فيها النفع لجميع المستمعين
1: إن شاء الله. يعني دكتور، إذن الفرد الواعي لابد أن يدرك أن الله عز وجل يعطي ويمنح في مواسم الخير فرصة جديدة، يعني حتى يجدد الإيمان، ويعني كأن هذه المواسم هي دعوة ربانية للعودة والرجوع لله عز وجل. يعني دكتور، هذه الأيام محطة إيمانية عظيمة، علينا أن نستقبلها ونتهيأ لها بالعمل الصالح وبالطاعة. نتحدث عن العبادات والأعمال المستحب والواجب علينا القيام بها في العشر الأوائل من ذي الحجة.
0: العبادات والأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتقرب بها المؤمن إلى الله تعالى في هذه الأيام كثيرة، منها ما يقوم به الحجاج، وهو أداء الركن عظيم من أركان الإسلام.
1: نعم.
0: الحج إلى بيت الله الحرام، فمن المعلوم أن هذه الأيام توافق فريضة الحج، والحج من أعظم أعمال البر كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: نعم.
0: فالله عز وجل اختار هذه الأيام ليكون الحج فيها وعبادة الحج فيها، حيث يأتي المسلمون من شتى بقاع الأرض لأداء هذه الفريضة. وأيضا المحافظة على الواجبات وأدائها على الوجه المطلوب شرعا.
1: نعم.
0: هذا في كل الأيام مطلوب، وفي هذه الأيام أشد تأكيدا على أن الغافل أو الناسي أو المتهاون عن أداء العبادات والواجبات كالصلوات المفروضة وغيرها من الفرائض التي أمرنا الله بها، علينا في هذه الأيام أن نكون أشد حرصا على أدائها. ومن ذلك أيضا الإكثار من النوافل والسنن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني يتقرب إلى الله بالفرائض.
1: نعم.
0: ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الباب واسع من السنن وقيام الليل وغيرها من الأعمال النوافل التي يستطيع المسلم أن يتقرب بها إلى الله، لأن هذه النوافل تقربه من الله وتجعل محبة الله سبحانه وتعالى له. وكذلك مما ينبغي التنبه له في هذه الأيام هو تجديد التوبة والرجوع إلى الله.
1: نعم.
0: بشروطها التي أمر الله تعالى بها، حيث قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، خاصة المظالم التي للناس عند المسلم، عند الإنسان، أن يرد المظالم إلى أهلها، وهذا لا غناء للمؤمن عنها في جميع الأوقات والأزمان.
1: نعم.
0: وأيضا من الأعمال التي ذكرت الإكثار من ذكر الله عموما، ومن التكبير خصوصا، لقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
1: نعم.
0: وجمهور العلماء على أن المقصود بالآية الأيام المعلومات، الأيام العشر، وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: نعم.
0: ومن الأعمال التي تتأكد أيضا في هذه الأيام الصيام، مع أنه

0: داخل في عموم العمل الصالح، إلا أنه قد ورد فيه أدلة على وجه الخصوص. فعن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء.
1: نعم.
0: والمقصود صيام الأيام التسع التي قبل يوم العيد، لأنه نهي عن صيام يوم العيد، ولكن المقصود صيام التسع الأيام من ذي الحجة. قال الإمام النووي رحمه الله: عن عشر ذي الحجة صيامها مستحب استحبابا شديدا، وآكدها صوم يوم عرفة لغير الحاج، فقد ثبت عن رسول الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية. فهذه جملة من الأعمال التي ينبغي للمؤمن أن ينتبه إليها في هذه الأيام المباركة.
1: نعم صحيح. وأيضا يعني دكتور، هذه الأيام هي فرصة لكل أسرة، يعني لابد أن ينعكس أثر الإيمان داخل البيت في كل عمل. كثير من الأسر اليوم تود أن تشعر بروحانيات العشر الأوائل من ذي الحجة داخل البيت، ولكن للأسف كما نرى الكثير من المشتتات والملهيات التي تشغل الأسرة، إن كان بالعمل، بالهواتف، بالألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي. كيف للأسرة اليوم دكتور أن تعيش الجو الإيماني في هذه الأيام داخل البيت؟
0: يمكن للأسرة المسلمة أن تعيش مع هذه الأيام أجواء إيمانية خاصة كما في كل المواسم الفاضلة.
1: نعم.
0: وذلك من خلال إحياء سنة الصيام كما كنا نفعل في شهر رمضان المبارك، وأجواء الإفطار عند الغروب، واجتماع العائلة، حتى سنة الوليمة والعزائم التي اعتاد وتعارف عليها أهلنا في الأردن في شهر رمضان، عندما يقيم وليمة لأرحامه ولأهله. هذه أيضا تجدد الحياة الأسرية.
1: صحيح.
0: والعلاقات الاجتماعية بين العائلات المسلمة وبين أبناء الوطن الواحد. ثم إحياء سنة تلاوة القرآن الكريم في البيت.
1: نعم.
0: كيف كان الحال في رمضان عندما كان الأبناء، الأم، الأب في البيت في الأوقات عندما يستريحون من العمل، عندما يستيقظون الفجر، عندما يذهبون لصلاة التراويح. فهذه الأيام أيضا لها ميزة ولها مكانة، يجتمعون على القرآن الكريم لتحصيل ثواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وإن كان المقصود في المسجد ولكن هذا يشمل جميع البيوت وجميع بقاع الأرض، يتلون كتاب الله، يتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. ونحن نحتاج إلى السكينة.
1: نعم.
0: أسرنا محتاجة.
1: صحيح.
0: إلى السكينة، محتاجة إلى الطمأنينة، عطشة إلى المودة فيما بينهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا سبب من أسباب تعزيز قيمة المودة.
1: نعم.
0: والمحبة بين أفراد الأسرة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. يعني هذه الميزة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم نحييها في أسرنا وفي بيوتنا. أيضا إحياء سنة الأضحية، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر، بل إن من العلماء من قال بوجوبها، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يرى الأبناء، أفراد الأسرة، عندما يجتمع الأخوة، الأهل، عندما يذبحون الأضحية ويقدمون منها للفقراء والمساكين. أيضا إحياء سنة التزاور وصلة الأرحام.
1: نعم.
0: إصلاح ذات البين بعد القطيعة والخصومة التي قد تحدث بين الأهل والأقارب، والتوبة أيضا من عقوق الوالدين، الذي نرى بعض النماذج والأمثلة انتشرت في المجتمع، من يعق والديه، من يسيء إلى أبيه وإلى أمه. ففي هذه الأيام الأصل أن نرجع إلى أسرنا، أن نرجع إلى عائلاتنا، أن نعزز علاقاتنا الأسرية والاجتماعية.
1: أكيد.
0: فيما بيننا، وأن نصلح ما أفسده الشيطان بيننا.
1: نعم أكيد، يعني لابد أن نستثمر هذه الأيام في أن نقرب الأبناء من المعاني العظيمة التي تحملها شعائر ذي الحجة. نحدثهم يعني في هذه الأيام دكتور عن قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: نعم.
1: مع ابنه إسماعيل عليه السلام، والتي تحمل الكثير من الدروس لكل أسرة مسلمة. يعني هذه القصة

0: التي لم تكن مجرد حدث، بل
1: نعم
0: كانت يعني مدرسة في الإيمان وفي الطاعة والتسليم لله عز وجل.
1: يا سلام،
0: يعني حين
1: نعم
0: جاء أمر الله، الموقف دكتور لم يكن سهلا على قلب الأب ولا على قلب الأم ولا حتى على قلب الطفل الصغير، ولكن الإيمان الحقيقي ظهر في الامتثال والطاعة المطلقة لأمر الله عز وجل.
1: نعم
0: سيدنا إسماعيل قال بيقين: يا أبت افعل ما تؤمر. والسيدة هاجر النموذج العظيم للأم المؤمنة الصابرة. يعني دكتور، هذه الكلمات العظيمة في اليقين والصبر والثقة بالله عز وجل في أصعب اللحظات، كيف لنا كأسر أن نوصل هذه المعاني للأبناء؟ وكيف لنا في ظل هذه المواقف العظيمة أن نقوم بتعزيز هذه القيم عند الأبناء وأن يكونوا القدوة الحسنة في تجسيد هذه المعاني في الحياة اليومية؟
1: حقيقة قصة سيدنا إبراهيم
0: عليه
1: السلام
0: الصلاة والسلام
1: وعلاقته بالبيت الحرام والمشاعر هي أكثر ما يذكر لما له من دور وارتباط هو وأسرته، خاصة زوجته هاجر عليها السلام وابنه إسماعيل، ابتداء من بناء البيت. وفيها العديد من الدروس المستفادة. أولا قيمة الصلاة في حياة الأسرة وفي حياة العائلة والأبناء، لما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذا حتى نصل إلى المرحلة التي تحدثت عنها من التسليم المطلق لأمر الله، ينبغي أن تكون هناك مقدمات، أن يكون هناك إيمان بالله وعبادات تعودنا عليها. قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ثم دعا الله عز وجل، قال: رب اجعلني، وهذه قيمة الدعاء أيضا. صلاح الأبناء يكون من أسبابه الدعاء. قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. قيمة الدعاء للأبناء نستفيدها من إبراهيم عليه السلام وقصته مع ابنه، كيف كان يدعو لذريته بالخير، وكذلك دعا للأمة وللإنسانية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعد نظر عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، إدامة هذا الخير للبشرية وللإنسانية، هذا بعد إنساني من سيدنا إبراهيم عليه السلام. للبشرية جمعاء، نتعلم كيف يكون همنا على البشرية، على الناس، أن يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. عندما ترك ابنه إسماعيل وهاجر في مكة المكرمة، نتعلم قيمة التضحية والفداء. من يستطيع أن يضحي بأبنائه وزوجته؟ ولكن إذا جاء أمر الله عز وجل فإنه كل ما نملك لله عز وجل، الروح والنفس والجسد. وكيف استجابت الزوجة الصالحة هاجر لنداء الله لما قالت له: يا إبراهيم تتركنا في هذا المكان بواد غير ذي زرع؟ فلم يرد عليها لأنه مأمور، ولكنها قالت له وتنبهت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب، إذن لن يضيعنا الله. هنا التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نتعلم قيمة تعظيم المشاعر، المشاعر الله وحرمات الله، والعناية بنظافتها. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نتعلم قيمة الصبر، أن نصبر على بعضنا، أن يصبر الأب على أبنائه، أن تصبر الأم على أبنائها، أن يصبر الزوجين على بعضهما. نتعلم قيمة طاعة وبر الوالدين التي تمثلها إسماعيل عليه السلام لما قال له إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، أي أوحي إلي، وليست مناما ولا رؤيا منامية، وإنما وحي من الله، وهذا نوع من أنواع الوحي الذي كان يأتي للأنبياء. إني أرى في المنام أني أذبحك. نتعلم كيف يكون الرد على الآباء، كيف يكون الرد على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى وشهد لهم: فلما أسلما أسلم إبراهيم.

0: تعالى عندما قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
1: نعم.
0: هذه الآية الآن نراها أختي الفاضلة، نرى آية الله عز وجل التي كان يستغربها إبراهيم في زمانه، كيف يسمع صوتي العالم والبشرية؟ الآن يأتي إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج من كل بلاد الدنيا، ما من مجتمع فيه مسلم إلا ويلبي نداء الله. هذا التحقق الإلهي والوعد الإلهي يأتينا من كل فج عميق من كل أنحاء الدنيا، وغيرها كثير من الحكم والدروس والدلالات التي نستفيدها من قصص الأنبياء وحياة الأنبياء مع أقوامهم وحياتهم وكيف تربوا، ونستفيد منها في واقعنا وفي حياتنا ونتعلم منها الدروس والعبر.
1: صحيح، نعم. واليوم يعني دكتور أهم وأعظم ما تحتاج له الأسرة هو أن تعيد ربط حياتها بالقيم الإسلامية، والبيوت كما نعلم تحفظ بالإيمان وبالأخلاق والقيم. ومع يعني دكتور هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة نستذكر محطة عظيمة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نستذكر حجة الوداع التي لم تكن مجرد خطبة عادية، ولكن حملت رسائل ووصايا للأسرة وللفرد وللمجتمع أيضا. نتحدث دكتور عن هذه الوصايا، كيف للأسرة اليوم في زمن كثرت فيه الخلافات كما تحدثتم قبل قليل داخل البيوت وضعفت فيه أو انعدمت لغة الحوار، أن نستذكر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخ معاني الرحمة والعدل والاحترام، وأيضا بناء بيت قائم على المودة والسكينة والرحمة.
0: حقيقة حجة الوداع كانت شديدة الوقع على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما افتتحها بقوله: اسمعوا قولي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
1: نعم.
0: فهنا هذه الكلمة وحدها فيها يعني أثر كبير في حياة صحيح. كل واحد منا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذه العبارة، حتى بكى الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا أنه ربما نفتقد رسول الله. وهذا أيضا درس لنا في الأسر، أنه أيها الأب وأيتها الأم، أيها الأبناء، لا تغرنكم الدنيا، فربما يأتي الموت على حين غرة وغفلة وأنت لم تنهي ولم ترتب أمورك ولم ترتب علاقاتك مع أهلك ومع مجتمعك ومع الناس.
1: نعم.
0: ورد فيها جملة من الإرشادات والتوجيهات النبوية الشريفة للأمة الإسلامية، بل للإنسانية إلى قيام الساعة، حيث ورد فيها الأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمحافظة على العبادات والعلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية. فهي عبارة عن منظومة من القيم التي تكفل وتعزز تماسك الأسرة وعلاقتها ببعضها.
1: نعم.
0: وتماسك المجتمع وعلاقة العبد بربه والعلاقة بين الزوجين وحق كل واحد على الآخر، وأن تكون العلاقة بينهما قائمة على المعاشرة بالمعروف.
1: نعم.
0: إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الخدم والعبيد والرفق بهم وحرمة الدماء، فكان مما جاء من كلامه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. ثم قال: فمن كانت عنده أمانة فليردها لمن ائتمنه عليها.
1: نعم.
0: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ونحن نقول: كل أمر من هوى النفس ومن هوى الشيطان غير منقاد لحكم الله ولشرع الله وغير منسجم مع أحكام الشريعة تحت قدمنا وأقدامي كل أهل الحق.
1: نعم.
0: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدم، وإن أول دماءكم أضع، هنا تحدث عن الثأر الذي ينتج وينشأ ويحدث.

0: بين الأسر والعائلات، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة وهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ثم ركز النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرة بقوله: أيها الناس اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله.
1: نعم.
0: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وفي رواية بكتاب الله قال: ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق. ما أعظم هذا الدين وهذا الشرع.
1: نعم. إذن يعني ركز النبي عليه الصلاة والسلام على القضايا التي
0: والزوجين.
1: إذا صلحت.
0: نعم.
1: صلح المجتمع بأكمل.
0: نعم. نعم. ولكم عليهن حق ولهن عليكم حق، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقوقهن فلهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال أيضا: تعلمن أن كل مسلم من أخ للمسلم، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس.
1: نعم.
0: فلا تظلمن أنفسكم. إلى أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يجب علينا تبليغ هذا الدين، فرحم الله امرئا سمع مقالتي حتى يبلغها غيره، ورب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه البرامج التي تقدمونها أختي الكريمة هي من نتاج هذه الدعوة النبوية وامتثال لأمر النبي أن نبلغ شرع الله وقيم الإسلام ودين الإسلام للناس بكل القنوات المتاحة. ثم أوصاهم بالعبيد والأرقاء: أرقاؤكم أرقاؤكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فإن جاء بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. وقال: أوصيكم بالجار حتى أكثر من الوصية بالجار فقلنا إنه سيورثه. الحقيقة حجة الوداع تستحق أن تكون لها.
1: نعم.
0: حلقة.
1: صحيح.
0: كاملة.
1: نعم.
0: بإذن الله عز وجل، ولكن هذا الذي نستطيع أن نبينه في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء المبارك.
1: نعم. يعني وهذا دكتور يبين أن الإسلام جاء حتى يبني إنسان متوازن رحيم محب لأهله، يحترم الآخرين ويحفظ لسانه و قلبه وأيضا تصرفاته. بعجالة دكتور، كيف لنا أن نبسط للأبناء معنى شعائر الحج بطريقة تربوية قريبة من أعمار الأطفال؟ يعني الطفل وهو يرى هذه المشاهد، الطواف والسعي والتلبية، يحتاج إلى لغة بسيطة تربط بين المشهد والمعنى. كيف نبسط هذا الأمر على الأطفال بعجالة؟
0: نعم، التعليم أولا، التعليم بأسلوب مبسط لا يكون فيه مسائل فقهية معقدة، وإنما يقول له: هذا بيت الله الحرام، يطوف حوله الحجاج ثم يسعون. ويا حبذا لو وضحوا لهم وقصوا لهم قصة زمزم.
1: نعم.
0: عندما يقولون الطواف ويذكرون زمزم وقصة الطفل إسماعيل عليه السلام، كيف أن الله أكرم هذا الطفل وأنعم عليه بما نشرب منه حتى اليوم.
1: نعم.
0: إلى زماننا هذا، هذه القصة وحدها قد تؤثر في نفس الطفل وتشد انتباهه ليتعلم المزيد وليطلب المزيد. وعندما نقول له كيف أن الله حفظه والسعي بين الصفا والمروة وكيف أرسل ملك من الملائكة، أيضا أن يبين له فضل هذا الحج عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أن الله واسع المغفرة، أن الإنسان يمكن أن يخطئ، أنه ليس معصوم عن الخطأ، ولكن عندما يأتي إلى هذا البيت، بيت الله الحرام، الله يغفر له، لأنه الطفل أحيانا يشعر بالذنب، يشعر بالندم، وقد يصل معه عقدة الذنب إلى اليأس.
1: نعم.
0: والعياذ بالله والقنوط. فعندما أقول له الله عز وجل يغفر للإنسان إذا حج إلى بيت الله الحرام، لو كان عمره 60-70 سنة وقد أخطأ في حياته، فيرجع كأنه مولود جديد كيوم ولدته أمه.
1: نعم.
0: وأيضا مشاهدة الطواف، سماع التلبية، التلبية عندما يسمعها الطفل وتعلمه عليها بصوت جميل يصبح يرددها أيضا، فهذه تشد انتباه أبنائنا إلى الحج. لا نجلس ونعلمهم فقه وفقه مقارن ومسائل فقهية لا يفقهها حتى طلبة العلم.
1: نعم.
0: وإنما
1: بسيطة. نعم.
0: نتعامل معهم بأسلوب التمثيل، بالأسلوب المشوق، بالترغيب بفضائل الحج، اصطحابهم معنا إلى المساجد، التكبير، نكبر تكبير

0: أمامهم، نلبي تلبيات أمامهم، هذا الذي نستطيع أن نوصله للطفل. وقد يتعلق فؤاده بالبيت الحرام ويشتاق للذهاب إلى هناك بهذه الأمور دون أن نقول له واجب وفرض وحرام وكفر وإلى غير ذلك، فهذا لا يتناسب مع عمر الطفل، إنما بالترغيب والتشويق، والله تعالى أعلم.
1: نعم دكتور، نصيحة لكل أسرة تسمعنا الآن، كيف لها أن تستغل هذه الأيام المباركة؟
0: النصيحة لكل أسرة أنه لا نفوت فرصة ولا نفوت مناسبة تتعلق بالدين وترتبط بالدين إلا ونستوقف عندها ونحدث أبناءنا عنها ونحييها ولو بالكلام ولو بشيء بسيط، أن نبين إنه هذه الأيام لها ميزة ولها فضيلة. انتبهوا، نحن الآن في شهر كذا، نحن الآن في هذه الأيام، هذا يوم عرفة، وأن الله عز وجل يغفر للناس في يوم عرفة.
1: نعم.
0: يعني لا نفوت عليهم أن يمروا عنها حتى تنسى وتندرس. نجد بعض الشباب، بعض الأطفال يسألون أسئلة بسبب عدم البيان وعدم المعرفة، يجهلون هذه الأمور، فيجب علينا أن نبين لهم أين نحن وفي أي الأيام نحن وما فضيلة هذه الأيام، وننبههم ونلفت انتباههم لكل مناسبة، ونعزز هذا في قلوبهم بالترغيب والبشارة والفرح والتعزيز المعنوي والمادي والنفسي، وأن لا نعدي هذه المواسم دون أن نستوقف أو نتوقف عندها.
1: نعم، علينا أن نغتنم هذه الأيام بأداء العبادات، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وطمأنينة وبركة. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور فادي الربابعة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. شكرا لكم دكتور.
0: حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا.

0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبيدات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولا أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: خليهم الرواد يضربوا اللي جواته
1: لا
0: المستشفى.
1: خلي مش مشكلة.
0: هذا أبانا هذا نجيب من خطين الدكتور يقول لك سوي عندك اليوم الخاء.
1: شكرا. يا سيدي يا رسول الله اشفع لي من حبيبك. الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا

0: يكسب فيه القمر المنير وينكدر فيه الحمل يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهول فيه مشتمل
1: تنشر

0: حكيم عادل يصبر إذا ما يبتلى يحلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع إعادة لدرس الجمعة من مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا في هذه الأيام المباركة في أفضل أيام الدنيا كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما بين لنا سيدنا رسول الله عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم أن هذه الأيام لها اختصاص وأيام مباركة، علمنا ودلنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أعمال معينة في هذه الأيام، فقال: فأكثروا فيهن، في هذه الأيام أكثروا من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. ولا يضرك بأي واحدة بدأت، كما في الحديث الصحيح الثاني: هذه أحب الكلمات إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

من ذي الحجة فيها آية ترشدك إلى الإكثار من الذكر، ويذكر اسم الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، به نحن في هذه الأيام المعلومات. الآن تلقينا الأمر بالسعادة والبشر والقبول والطاعة، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى لتحصيل الأجور لنول ونيل الفضل والمراد ندبا أن نكثر من الذكر، ووجهنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الذكر في هذه الأيام. ما شأن الذكر أيها الكرام؟ ما أثر الذكر؟ ما هو الذكر؟ أنا عندما أقول أنا بدي أعمل اليوم وكل يوم بالعشر من ذي الحجة 1000 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو 100، ما تيسر. ما معنى ذلك؟ هي كلمات بمعنى، هي كلمات بأثر. أنا لما أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأكررها بلساني، فتنتقل معاني هذه الكلمة من لساني إلى قلبي ومن قلبي إلى جوارحي. ما هي المعاني؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا متصرف على الحقيقة في هذا الوجود إلا الله، ولا غني الغنى المطلق، ولا قوي القوة المطلقة، ولا يقضي الحوائج على الحقيقة، ولا يلجأ إليه على الحقيقة إلا الله، وكل ما سواه مخلوق واقف على الباب. نأخذ بالأسباب، نعم، ولكن القلب مع مين؟ مع المسبب، والطاعة لمن؟ للمسبب، لا إله إلا الله. فأنا لله عبد، العبيد عندما يقفون يرددون شهادة التوحيد ويقولوا لا إله إلا الله، هذا المعنى ينتقل من لسانهم إلى قلبهم. سبحان الله تنزيه لله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل، تنزيه للحق سبحانه وتعالى عن كل نقص وكل عيب. الحمد لله قاعد بتكررها، الحمد لله، الحمد لله. شو الحمد لله؟ الحمد لله حساسات النعم تشتغل من المشاكل التي تؤدي إلى الأمراض والاكتئاب والضجر والضنك، إنها حساسات النعم في قلوبنا معطلة في بعض الأحيان، وفي جل الأحيان الخير كثير الحمد لله. النعم عظيمة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هل نستشعر نعم الله؟ إحنا الآن ونحن معكم في بيت من بيوت الله عايشين نعمة كبرى، نعيش في طاعة، نعيش في بيت الله، ننتظر عطايا الله، نسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعمة كبرى. إذن الحمد لله. الله أكبر، الله أجل وأعظم وأكبر مما أخاف وأحذر. فتنتقل معاني هذه الكلمات من لساني إلى قلبي، يصبح القلب شاكر، قلب راضي، قلب سعيد، قلب منور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلب ذاكر. وتنتقل هذه المعاني من قلبي إلى جوارحي، لأنه علماؤنا قالوا إياك من استغفار بحاجة إلى استغفار، قاعد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وأنت بتفكر كيف تعصيه، وأنت تفكر كيف تصر على معصيتك. لا، أنت تذكر ذكرا حيا، ذكرا يحيي قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه الرسالة الأولى، أن هذه الأفكار لها معان. لذا عندما فسر العلماء فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قالوا هذا الذكر له معان وله صور. الذكر الأول ذكري باللسان، أذكر الله لتنتقل المعاني إلى قلبي. قالوا فاذكروني أذكركم، اذكروني بالإخلاص.

0: وجه وجهك وقلبك وعملك لله. اذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص. تنجو، تحمى، تكرم. اذكروني بالدعاء، كن على باب الله مفتقر منكسر. إذا ضاقت، إذا أغلقت، إذا نزل ما نزل، اهرع مباشرة إلى باب الكريم. اذكروني بالدعاء أذكركم بتحقيق الرجاء. فاذكروني أذكركم. اذكروني بالشوق والمحبة. تحب الله، تحبه وتقصده وتعمل عملك لأجله وتشتاق لذلك اليوم الذي تلقاه به ليكرمك به خير ما يكرم به الصالحون. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. تحب الله، تحب مجالس الذكر، تحب الله، تحب طاعته، تحب الله، تأنس بذكره. اذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالصلة وتحقيق الرغبة. لأنه أنت الآن مذكور من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. اذكروني بلا غفلة. اذكروني بلا غفلة، يعني ما هو الذكر عكس النسيان، ذكر الله عكس النسيان. أنت تذكر لتبقى دائما المحبة والأوامر والمعاني والصلة حاضرة في قلبك. اذكروني بلا غفلة، أذكركم بلا مهلة. فورا تذكر، تذكر، تذكر، تذكر. أنا جليس من ذكرني، هذا الحديث القدسي، فاذكروني أذكركم. أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني جل جلال الله. هذه الأذكار وسائل لنا بين يدي الحق سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن الذين يذكرون من جلال الله، يعني هو بذكر قلبه إيه؟ قلبه حاضر، قلبه حاضر بهذه المعاني. الذين يذكرون من جلال الله، من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ وسائل. اللهم اجعلنا من الذاكرين المذكورين الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا بمنه وجوده وكرمه. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: قدمنا لكم مستمعينا الكرام إعادة لدرس الجمعة الديني من رحاب مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، الذي ألقاه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا، ومع نسائم البركات في أيام ومواسم الطاعات نعيش.

0: تعيش المعاني الإيمانية في حلقات خاصة عن ركن الحج في برنامج أذن خير، فتعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
0: إخوة الكرام، حديث اليوم عن شعيرة انبثقت عن الألم إلى يوم القيامة، إنه الحديث عن هاجر. فهناك في صحراء لا إنس ولا أنس فيها، ولا ظل ولا ماء، ترك إبراهيم عليه السلام امرأة وطفلا ومضى. لم يكن المشهد سهلا، ولم يكن الابتلاء عابرا، لكن الله أراد أن يعلم الإنسانية كلها أن بعض القلوب إذا صبرت وتعلقت بالله وأتقنت العبودية لجلال الله تحول صبرها إلى شعيرة. إخوة الكرام، إنها هاجر التي علمت نساء العالم إلى يوم القيامة معنى العبودية ومعنى اليقين. حديثنا سيكون عن الألم الذي تحول إلى شعيرة، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الدكتور علي فايز القادري، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، تقبل الله الطاعة
2: منا ومنكم صاحب، الله يكرمكم. حيا دوري، أهلا فيك
0: دكتور. ونحن نتحدث عن السيدة هاجر، الحديث ليس حديث عابر وليس قصة تاريخية، وإنما فقه عبودية. لابد لنا أن نتعرف على سيرتها ونتنسم بعضا من أنوار عبوديتها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. بداية لكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا اللقاء الطيب، خاصة في هذه الأيام المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيها على ما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحات، وأن يتقبل حجاج بيته الحرام، وأسأل الله أن يطوي عنهم البعد، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما أجمل أن نتكلم عن أمنا هاجر في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأزمنة التي اختصها الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى له خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. ومن هذه الأزمنة اختص هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر الأول من ذي الحجة. وما أجمل أن تكلم عن أمنا هاجر، هذه المرأة الصابرة، المرأة التي خلدها القرآن العظيم. وجميل من هذا المنبر أن نخاطب قلوبنا وأن نقول أن هذا القرآن، أي نعم، تلاوته فضل عظيم، فكل حرف يقرأه المسلم بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الأجمل أن نتدبر معاني هذا القرآن، والأجمل إذا وصلنا إلى قصص القرآن وإلى تلك الأسماء التي ذكرها القرآن، أن نقف مع هذه الأسماء وأن نقف مع هذه القصص ونغوص في أعماقها، لنستخرج اللآلئ والدرر ونأخذ المواعظ، ونأخذ المواعظ والعبر التي أرادها الله تبارك وتعالى في وجود في هذه القصص. لأن هذه الأمة إن لم تقف مع هذه القصص وتأخذ العبر، ستبقى القصة عبارة عن قضية تسلية، وهذا غير مراد في كتاب الله تبارك وتعالى. كان لكم في قصصهم عبرة. فأمنا هاجر سطرت كما ذكرت العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى، حتى جعلها الله مثالا ونموذجا يحتذى به إلى قيام الساعة. من هي هاجر أولا؟ هاجر هي تلك المرأة القبطية من مصر، التي كانت هدية من ملك مصر لسارة زوج إبراهيم الأولى.
0: سبحان الله.
2: نعم. أكرمها ملك مصر لسارة بهذه الجارية هاجر رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام. ولما عاد بها إبراهيم بزوجته سارة ومن معها اللي هي هاجر، ومكثوا في أين؟ مكثوا في الخليل، في فلسطين، في بلاد الشام. انتقلت هاجر من مصر بلد الماء والنماء إلى بلاد الشام بلد السمن والعسل. وها هي تعيش مع سارة. ولما تيقنت سارة بأنها لا يمكن أن تنجب لإبراهيم ولدا، اقترحت عليه، بل أهدته هاجر كزوجة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني منها نسل لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فعلا، ومن الله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم بإسماعيل من أمه هاجر.
0: نعم.
2: ولكن تبقى الضرة ضرة، غارت يعني سارة.
0: نعم.
2: ولما سبحان الله غارت وتوالت الأحداث، أمر الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة، هي كانت في مصر.
0: نعم.
2: بلد الماء والنماء، إلى الشام بلد السمن والعسل، لتنتقل إلى مكة المكرمة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما وصفه الله تبارك وتعالى. هذه النقلة النوعية بحد ذاتها تحتاج منا أن نقف وقفة طويلة.
0: نعم.
2: هذه المرأة غير مهيئة لمثل هذه الظروف البتة، لكنها هيئت إيمانيا، لقد تربت مع إبراهيم وعاشت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم يعني الذي وصفه الله بأنه أمه.
0: نعم.
2: وقد قيل أن إبراهيم كان في العالم كله ما من أحد موحد إلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، إن إبراهيم كان أمه، إبراهيم ينفذ الأمر. عندما تقول يأخذ ولده وزوجه إلى مكة المكرمة من الخليل، أي إيمان عند سيدنا إبراهيم وأي يقين عند سيدنا إبراهيم؟
0: نعم.
2: قبل أن تكلم عن هاجر، فما هاجر إلا تلميذة من تلاميذ سيدنا إبراهيم، رأت التوحيد وثماره، رأت اليقين، رأت التوكل، فتعلمته من مدرسة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم، وما أدراك ما إبراهيم الذي خاطبه الله إذ قاله ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
0: التسليم.
2: إبراهيم الذي قال عنه الله أمة، إبراهيم الذي ما كان يوما على الأرض من يقول لا إله إلا الله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء،
0: تربت التوحيد.
2: نعم، إمام التوحيد، تربت عنده هاجر وأخذت هذا اليقين وهذا التوكل، ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذها إلى مكة، حملها وضعها في ذلك الوادي. ستنا هاجر يعني الآن مش فاهم القصة، وإذا بإبراهيم يأخذ نفسه ويغادر، قالت يا إبراهيم، يا إبراهيم يعني إلى من تتركنا في هذا المكان، لا ماء ولا طعام ولا بشر، كما قلت لا أنس ولا أنيس.
0: نعم.
2: ليس هنالك أي سبب من أسباب الحياة نهائيا، فيا إبراهيم لمن تتركنا؟ ثم تفطنت من هو إبراهيم، العبد الخالص لله تبارك وتعالى. الله أمرك بهذا؟ فأومأ لها نعم، فقالت اذهب فإنه لن يضيعنا. إبراهيم نفذ أمر الله تبارك وتعالى، وهو على يقين بأن الخير كل الخير بتنفيذ أوامر الله، ومع ذلك قلب الوالد وقلب الزوج
0: صحيح.
2: الحنون رفع يديه إلى السماء ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، وكأنه قد فهم سر وجودهم أصلا، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هو يعلم يقينا أن ما دام أن الأمر جاء من الله فإن الله لن يضيعهم كما قالت هاجر. لكن هذا لا يمنع من أن تلجأ إلى الله بالدعاء. سيدنا محمد في بدر قال إني أرى مصارع القوم، ومع ذلك رفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. الدعاء هو العبادة وحقيقة العبودية، ولو علمت يقينا بالنتائج فعليك أن ترفع كفك إلى الله تبارك وتعالى، لأن كل النتائج بيده سبحانه وتعالى. نعم، دعا لهم إبراهيم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وانظر إلى كلمة تهوي. اليوم لو سألنا أي مسلم أتحب أن تذهب إلى العمرة أو الحج، لما رأينا أحد إلا ويقول يا ريت.
0: نعم.
2: طيب ماذا في مكة؟ صحراء قاحلة، حجارة سوداء، درجات حرارة مرتفعة، وفي الحج والعمرة إنفاق، والبعض يستدين ويضيق على أولاده في المأكل والمشرب مقابل أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج، ما السر؟ السر تهوي. وأنا أقول أن هنالك سر آخر، بأن مكة بهذه الصورة، أن من يذهب إلى مكة معتمرا أو حاجا ليس له مقصد إلا الله. تخيلي أن مكة في مكان جميل، لقلنا نذهب شمت هوا من جهة ونعتمر من جهة،
0: صحيح،
2: لكن ليس لك مقصد،
0: القلب السليم
2: إلا لله تبارك وتعالى، فلا ماء ولا خضراء ولا، لكنها أقدس بقاع الأرض، أحب البقاع إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
3: هذاك السر. هذا

0: الوادي غير الذي زرع. قال تهوي إليهم. وبدأت أمنا هاجر. لو نظرنا إلى قصة أمنا هاجر، ما الذي تميت به هاجر في ذلك المكان حتى أصبحت كما ذكرت أنها أصبحت كل حركاتها الآن شعائر من شعائر الحج؟
1: نعم.
0: وأصبحت قصتها مضرب مثل للصبر واليقين والتوكل، حتى باتت قصتها تدرس في الجامعات وتعلم في المعاهد وعند أهل التربية، لكي يكونوا كأمنا هاجر. تلميذة مين؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: اذهب لن يضيعنا، هذه الكلمة لوحدها. سئلت مرة يعني أنتم ماذا تستفيدون من جلوسكم بين أيدي المشايخ أهل التزكية والتربية؟ فقلت نحن طلاب علم شرعي درسنا في الجامعات، وفي الجامعات أخذنا أصول الدين من عقيدة وبعض التفسير والحديث النبوي الشريف وكيف نميز الحديث الصحيح من السقيم، وأيضا درسنا الفقه وأصول الفقه، لكن ما درسنا التزكية. فاستحضرني وجودنا في السعي بين الصفا والمروة.
1: نعم.
0: فالفقيه يحدد صحة حجك وعمرتك بوجود ذلك السعي، ويقول لك أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، لكن من يعلمني اذهب فإنه لن يضيعنا في ذلك المكان؟
1: لا إله.
0: من يعلمني أنا هذه المعاني القلبية التي أنا أحتاجها كحاجة للعلم؟ فإني وإياك لا نصل إلى الله إلا بجناحي العلم الشرعي واليقين القلبي، فإذا فقد أحدهما كان في عندنا مشكلة في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فالجامعات علمتنا الفقه، علمتنا أن شروط صحة الصلاة الخمس معروفات وأركان الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة، علمتنا ذلك، علمتنا ما هو الصوم، وعرفونا الصوم وأنه انقطاع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، لكن ما علمونا أسرار الصوم وأسرار الصلاة.
1: صحيح.
0: كيف أتعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يركع بعد أن يقول سبحان ربي العظيم، يقول اللهم إني لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
1: ومن منا
0: هذا المعنى كيف نصله؟
1: لا.
0: نحتاج أن نجلس بين أيدي علمائنا الربانيين الذين أخذوا هذا العلم عن مشايخهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن يا دكتور، من خلال هذا الحديث الطيب، هاجر تبقى امرأة تحمل في قلبها العاطفة، الحنين، الأمومة بكل النساء، وهذه جبلة المرأة وصبغتها، لكن الله تعالى لم يخلد البكاء والجلوس والتفكر.
0: نعم. نعم.
1: ولا شيء، خلد سعيها.
0: صحيح.
1: سؤالي دكتور علي، الخوف هنا تحول إلى عبادة، ما المعنى؟ السعي عند هاجر هل كان بحثا عن ماء حقيقة، أم كان إعلان أن التوكل لا يلغي الحركة؟
0: صحيح.
1: والإيمان لا يعني الاستسلام للعجز.
0: الوضع الطبيعي يعني كل من يعني يتعرف على هذه القصة يقول هي قاتل يضيعنا، فلتجلس ولتنتظر،
1: الكل يتهيأ هذا المنظر،
0: تستسلم للألم. نعم. تستسلم للمحنة التي هي فيها الآن، على الأقل إن لم يكن لذاتها فلوليدها، ابنها.
1: نعم.
0: الصغير يحتاج إلى أن يشرب ماء، أن يحتاج إلى أسباب الحياة. وتعلمون جميعا أن عاطفة الأم والأبي على أولادهم أشد من عواطف لأنفسهم، فالأم
1: صحيح.
0: لا تشبع حتى يشبع ابنها، وكذلك الأب، لكنها لم تستسلم للألم، ولو استسلمت ما خلد من ذكرها شيء، وإنما صنعت من الألم أمل، وابتدأت تعلم الناس كلها معنى أن الله لن يضيعنا هو أن تتخذ الأسباب وتعتمد على رب الأرباب. من هنا انطلقت.
1: نعم.
0: وبدأت أمنا هاجر بعد يقينها بالله بأنه لن يضيعها.
1: نعم.
0: هي هاجر التي كان من نسلها محمد عليه الصلاة والسلام، ابنها إسماعيل، أبوها الذي كان من نسله كنتم خير أمة أخرجت للناس، هاجر من نسلها محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاد نفس الكلام في غار ثور لما قال لا تحزن إن الله معنا، اليقين ذاته. لكن بدأت الآن كما ذكرت تستعمل الخوف لكي تصنع من الخوف قوة، وكيف تخاف وقد اعتمدت على الله سبحانه وتعالى. طبعا مكة المكرمة هنالك مخاوف، يعني عندما تتكلمين عن مكة قد يكون في سباع، قد يكون في ضباع، قد يكون في يعني أمور يعني كثيرة، لكن صنعت هي اعتمدت على الله فأزالت الخوف، وأمرت أن تأخذ بال

0: أسباب، لأن التوكل والتواكل الفرق بينهما هو الأسباب. فإن المتوكل على الله يعتمد على الله ثم يبحث ثم يأخذ بالأسباب التي بثها الله في الموجودات، لكن المتواكل الذي يجلس ويعتمد على أن الله هو الرزاق فقط دون أخذه الأسباب، وهذا المتواكل وهذا حرام شرعا. بينما هي رضي الله عنها وأرضاها عليها السلام هي اتخذت الأسباب وبدأت تسعى. تسعى لماذا؟ تبحث عن شربة ماء، لأنه بعد فترة زمنية في صحراء مكة لابد أن العطش قد لحق بها والجوع لحق بها، ولكن الماء ضرورة. بدأت تبحث فلعلها تجد شيء من شربة ماء، وحقيقة الأمر هي تبحث عن الماء، أي نعم، لكنها علمتنا بأن التوكل أخذ بالأسباب. فرأت الصفا والمروة صخرتين مرتفعتين، فلعلها إن صعدت على أحديهما أن ترى شيئا من الأسباب الحياة. صعدت على الصفا أولا، نظرت لم تجد شيئا، نزلت تهرول إلى المروة، قيل أنها قد رأت ما يسمى بالسراب ما بينهما، والسراب أشبه ما يكون بالماء، فتفاءلت فنزلت. ولكن ما السر أن الرجال يهرولون بين الميلين الأخضرين في منطقة معينة أثناء السعي؟ الرجال من السنة أن يهرول دون النساء. لقد هرولت فهرولنا، وصعدت فصعدنا، ونزلت فنزلنا، تخليدا لكل خطوة خطتها
1: سبحان الله
0: أمنا هاجر عليها الصلاة والسلام. لماذا هرولت في هذا المكان؟ قيل أن سيدنا إسماعيل عند الكعبة حيث نبعت زمزم، وهي الآن إلى جواره يعني أمتار، لكن قيل أنها إذا نزلت الوادي لا ترى إسماعيل، بينما وهي على المرتفعات هو عند ناظريها، فتبحث وتنظر إلى ولدها خوفا عليه وحماية له حتى تحميه من أي شيء قد يؤذيه. فإذا نزلت اختفى عن ناظريها فأسرعت خطاها حتى لا يغيب عنها فترة زمنية طويلة. أمومة.
1: إذن هي لم تكن تسعى وهو بين يديها،
0: لا، كان نائما، وضعته في كنف الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله، وتبحث له عما يحفظه ويحفظ حياته. فكانت تهرول في ذلك المكان لأنه كان يختفي عن ناظرها، المنطقة هابطة واطية نازلة، فتهرول. فما زالت كذلك تذهب وتأتي ليخلد المولى عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ليجعل المولى عز وجل لا صحة لحج ولا لعمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. لا صحة، الحج باطل والعمرة باطلة لأنها أركان من أركان الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. عادت إلى ابنها وإذا بالمولى عز وجل يكرمها بزمزم تخرج من بين أقدام سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقال أن زمزم كما جاء في الأخبار أنها لما رأت الماء، ولك أن تتخيلي شخص ملهوف، عطش، أسباب الحياة منقطعة، نعم لم تفقد الأمل لأنها قالت لن يضيعنا، لم تفقد الأمل، لكنها من فرحتها أخذت بالتراب تحوط به بالماء وتقول: زمي زمي زمي، خشية أن يسيل الماء فتفقده. فبعض الروايات عن سيدنا النبي قال: لو لم تقل ذلك هاجر لكانت زمزم نهرا عظيما جاريا. فبقيت في منبعها في مكانها، وزمزم نبع من الجنة يوزع منذ أن نبع في ذلك الوقت من آلاف السنوات، ما زال يوزع إلى العالم كله في كل عام على مدار السنة ثم لا ينتهي. وفيه من يعني الميزات والصفات، أهل الاختصاص أعلم مني بذلك، ما يعني يجعله ماء من أعجب أنواع المياه الموجودة في الكرة الأرضية، ولعل ما من ماء أفضل من ماء زمزم إلا الذي نبع بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فقط.
1: المدة هل هي معروفة يا دكتور؟ المدة التي بقيت فيها هاجر لوحدها، بقيت وهي تسعى بين الصفا والمروة، المدة كلها التي تركها فيها سيدنا إبراهيم،
0: المدة غير معروفة وغير معروفة، لا نحتاج إلى دليل أو إلى نص يدلنا على
1: إذن ما سكت عنه القرآن مبهمات.
0: نعم، نعم يبقى اجتهاد المقدم اجتهاد أهل التفسير، لكن دائما لا نقطع بحكم إلا بنص صريح على ذلك الأمر. فلك أن تتخيل الآن نبعت زمزم، وهذا ثمرة من ثمار الدعاء. يا الله ما أجمل الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقط. كذبت.
1: إذن هنالك فرق بين دعاء المتوكل ودعاء المتواكل.
0: يا سلام.
1: فلتفصح لنا عن بعض أنوار لهذا الدعاء وهذا الدعاء.
0: المتواكل كسول.
1: نعم.
0: المتواكل

0: الكسول يعطل حكمة من حكم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ربط الأسباب بالمسببات لحكمة أرادها، فمن عطل الأسباب عطل الحكمة. ربط الأسباب بالمسببات. أنا أكون يعني أنا أدرس فأنجح، مرضت فأذهب إلى الطبيب، الطبيب سبب، والطعام عند الجوع سبب، والدواء سبب، وهكذا. والأسباب بطبيعتها وبذاتها لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. لذلك نحن عندما نأخذ السبب فإن أخذنا للأسباب ما هو إلا عبودية لله تبارك وتعالى الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب. فإذا عطلت أنت هذا السبب وتقول الله هو الرزاق فقط، أنت متواكل وأنت تعطل ما أمرك الله به، وبالتالي وقعت بالحرام. وإلا كيف سنعمر هذا الكون؟ كيف تكون خليفة لله؟
1: صحيح.
0: أنت جئت لوظيفة، من وظيفتك العبودية، ومن أجزاء هذه العبودية وجزئياتها أن تقوم على عمارة هذه الوجود، والعمارة تحتاج إلى الطبيب والمهندس وسبحان الله كل هذه الأعمال وكل هذه التخصصات وكل ما نجده في هذا الوجود هو لعمارة هذا الكون.
1: نعم.
0: لذلك التوكل والتواكل الفرق بينهما فقط أن هذا يأخذ بالأسباب، بشرطها أن تأخذ بالسبب وتعتمد على الله تبارك وتعالى، لأن قد تأخذ بالسبب ثم لا تتحقق النتيجة.
1: صحيح.
0: هذا بأمر الله.
1: نعم.
0: لأنه أنت الآن أخذت السبب عبودية فقط لا غير، لكن النتائج بيد من؟ لذلك نجد طبيب واحد يشرف على مريضين مرضهما واحد، يتعالجان أو يأخذان بنفس الدواء، لكن الله يكتب الشفاء لأحدهم والآخر إلى المقبرة يموت.
1: صح.
0: أخذنا نفس الظروف، نفس التخصص، نفس الطبيب، نفس الورع، لكن الله شاء لهذا أن يحيا وأن يصح والآخر أن يموت. لذلك نأخذ السبب ولا نعتد إلا على الله تبارك وتعالى. خذ الأسباب كأنها كل شيء واعتمد على الله لأنها لا شيء. بهذا المعنى نكون. لذلك أمنا يعني لما قالت اذهب لن يضيعنا، أمنا هاجر هي تفقه هذا المعنى، ولما سعت بين الصفا والمروة أيضا تفقه أنه يقيني بالله تبارك وتعالى وتوكلي على الله يلزمني أن أخذ السبب.
1: نعم.
0: فأبحث عن الماء، فلما أن بحثت وأخذت السبب أكرمها الله تبارك وتعالى بماء زمزم. وفي ذاك الزمان كما يقال سد مأرب في اليمن انهار وفاض، واضطر الناس أن يفروا من ذلك المكان، وإذا بقبيلة جرهم العربية الأصيلة التي هي من اليمن تبحث عن مكان لأغنامها لسكناها، ومعلوم يبحثون عن ماء.
1: نعم.
0: ليس هنالك من حضارة قامت إلا وهنالك ماء، وجعلنا من الماء كل شيء
1: حي.
0: فما زالوا يسيرون في الصحراء حتى أرشدتهم بعض الطيور إلى أن هنالك منبع ماء، وصلوا إلى هاجر. الآن هاجر تتفنن في حسن إدارة الموقف،
1: وهذا أيضا وصلوا إليها قبل سيدنا إبراهيم.
0: نعم.
1: نعم.
0: فهي الآن تتفنن في إدارة حسن الموقف، هي لن تستغل، لكنها الآن أصبحت صاحبة المكان. شوف الإكرام المولى عز وجل. يا الله ما أجمل الإنسان إذا تعلق قلبه بالله وتوكل على الله وتيقن بأن الله لن يضيعه، سوف يتفاجأ من أن الله سيكرمه إكرام أكثر من توقعاته وأكثر من طلباته. فإياك أن تطلب على قدرك، أطلب على قدره سبحانه وتعالى. لذلك إذا سألتم الله فاسألوه إيش؟ الفردوس الأعلى. هل هي على قدري؟ لا والله، لكنها محض كرم وجودا على قدر الله تبارك وتعالى.
1: لا.
0: فجاءت قبيلة جرهم وقبيلة عربية أصيلة، فأخذوا يعني يساومون أمنا هاجر، قلنا نقعد نشرب مي، قالت بالثمر. صاحبة أولا الله أرسل لها من يؤنسها، قبيلة جرهم العربية الأصيلة أصحاب الصفات الطيبة، نخوة والشهامة والكرم، فوجدت الأنس الذي ما توقع أحد أن تجده أمنا هاجر في ذاك المكان.
1: قصة مشابهة لسيدنا يوسف
0: عليه الصلاة والسلام. كيف تقلب.
1: نعم.
0: المحن إلى منح.
1: صحيح.
0: وكيف يكون الابتلاء عين العطاء. هذا خاص بأهل الله.
1: نعم.
0: هذا خاص بمن تعلقت قلوبهم بالله تبارك وتعالى. نعم. أهل الله كل محنهم تقلب إلى منح وعطايا، أما أهل الدنيا حتى العطاء يقلب إلى ابتلاء وإلى بلاء، والمنحة تقلب إلى محنة عندما تستخدم بغير ما يرضي الله تبارك وتعالى.

0: من أناس يعني أقبل على نعمة من النعم وتوقع أنها سبب السعادة وكانت سبب والعياذ بالله سبب شقاوته في الدنيا قبل الآخرة.
1: صحيح.
0: كثر.
1: نعم.
0: وهذا لذلك احنا دائما نقول أنه لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا مع الله، ألا بذكر الله
1: تطمئن
0: القلوب. اليوم كلنا عم نشكي مشاكلنا وضيق الحياة وفقر الحياة والاقتصاد ضيق والناس ما بتحب بعضها ومش عارف إيش بالبيوت، البيوت الزوج والزوجة مش متوافقين. السر وين؟ الحبل الذي هو بيننا وبين الله مقطوع. يا دوب بنصلي، والصلاة بغير خشوع لا نصلي، الفجر غالبا بعد طلوع الشمس، قيام ليل ما في، ذكر الله سبحانه وتعالى أوراد يومية ما في، لا أذكار صباح ولا أذكار مساء ولا أذكار نوم، السنة بنحاول يعني نضيعها، والفرائض إن قدمناها بأقصر ما يمكن وأسرع ما يمكن.
1: صحيح.
0: وكأنها حمل ثقيل نريد أن نتخلص منه. ثم تقول لي يا شيخ أنا متضايق. طبعا متضايق. أما قرأت في كتاب الله؟ إن كنت تقرأ في كتاب الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس السورة سورة طه أولها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن سبب سعادة الأمة، القرآن هو المنهاج الذي يحقق للأمة سعادتها في الدنيا والآخرة والنصرة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفه أمنا إيش يعبدونني لا يشركون. ليه؟ أنا أتكلم عن هاجر أم التوحيد، عن سيدنا إبراهيم أبو التوحيد، والذي يذهب إلى الحج ويحاول أن ينظر إلى أسرار الحج سيد أن التوحيد رفيق له من ألف الحج إلى يائه.
1: لذلك جاء الحج في سورة التوبة.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: نعم. لذلك عندما نتكلم عن هاجر نقول يعني كيف هاجر عبارة عن نموذج لكل من هو في ضيق، نموذج لكل من هو يبحث عن السعادة، يبحث عن النجاح، يبحث. انظر إلى قصة هاجر، لك قصة إنها امرأة ذهبت إلى كذا والله أكرمها وهؤلاء أنبياء ونحن وينهم وين؟ لا، إياك أن تتهم الحق عز وجل أنه أراد منك شيء أنت لا تقدر عليه.
1: نعم.
0: يا شيخ هؤلاء صحابة رأوا النبي إحنا وين؟ لا لا، ما كان قادر على يقدرون عليه الصحابة أنت تقدر عليه، لكن إياك ثم إياك أن تجعل من كسلك ومن ضعفك اتهام للصحابة أنه والله أنا الصحابة لولا النبي معاهم صلى الله عليه وسلم. لا لا، هذا كلام خطير. القرآن نزع الصحابة ونزل القرآن عندك، أحاديث النبي عندك كما هو عند الصحابة الكرام. بالعكس، فإن الفتن التي كانت في أيام الصحابة أعظم بكثير مما هي الآن. الآن متاح لك أن تصلي في المسجد خمس أوقات، ولن يكون لا أبو جهل ولا في عندك عتبة.
1: صحيح.
0: ولا غير أبدا. أنت الآن بفضل الله تبارك وتعالى فقط مطلوب منك أن تعزم وتقبل على الله وشوف كيف الأخيرات.
1: نعم. ولكن ما بالنا اليوم يا دكتور، ما بال النساء اليوم؟ أنت تتحدث عن هاجر وأنا قلت في المقدمة لا أنس ولا أنيس ولا شيء.
0: صحيح.
1: هنالك مفارقات.
0: صحيح.
1: نعم.
0: كان النساء قبل 100 سنة مختلفات تماما عن نساء.
1: صحيح.
0: هذا الزمان.
1: صحيح.
0: كانت تتحمل المسؤولية، المرأة تتحمل ضيق الحياة، ضيق العيش، الضيق الاقتصادي، بل تتحمل ظلم الرجل أحيانا.
1: نعم.
0: مقابل أنها تنظر في عندي أبناء بدي أربيهم وأنتجن، وهن أميات لا يقرأن ولا يكتبن، أنتجن دكاترة ومهندسين وعلماء، لكن كان في تحمل مسؤولية وكان في قلوب متعلقة بالله وعندها ثقة ويقين بأنه الله سبحانه وتعالى خلقنا هو أدبر فينا. هاي الجملة تزعلت كثيرا.
1: نعم.
0: اللي خلقنا أدبر فينا، يعني هو سبحانه وتعالى لن يضيعنا، حاشا سبحانه وتعالى أن يخلق إنسان أو يخلق مخلوق ثم يعني يضيع. الله ينسى سبحانه وتعالى ينسى رزقك؟ حاشا سبحانه وتعالى. لكن العلة أنك أنت لم ترى نعم الله عليك. فنساء هذا اليوم مع يعني وليس كلهم طبعا، أكيد هنالك من النساء اللواتي يبنين بيوت.
1: نعم.
0: للأمانة أنا أقول دائما إذا ورأيت بيتا ناجحا فاعلمي أن فيه امرأة ناجحة.
1: صحيح.
0: البيوت تعتمد على النساء، ولذلك نجد يعني ست هاجر من جهة، ستنا خديجة من جهة، ستنا مريم من جهة. هذا الدين قام على أكتاف وعلى كواهل النساء.
1: نعم.
0: مثل الرجال، إن الحياة أنثى وذكر، الحياة رجل وامرأة، والبيت كذلك. لكن صراحة المرأة في البيت أكثر تأثيرا وأعظم أثرا من الرجل. الرجل يعني يذهب يخرج في الصباح ثم يعود يعني بالليل، أهمه أن يحصل لقمة العيش. المرأة تربي، المرأة تربي التي تغرس الثوابت، تغرس الأفكار. لكن هذا الغرس وهذه التربية

0: حسب حس المسؤولية عند المرأة.
1: نعم.
0: إذا كان همها والله النت ما ينقطع، وهمها تظل متصلة على الفيسبوك وعلى الواتساب مع خواتها على مدار الوقت، وعلى بعض النساء هاي حياتها، حياتها تليفون فقط لا غير، وإذا بالبيت إهمال، يأتي الزوج لا يجد يعني حاجته، لا يجد الطعام، لا يجد الترتيب، النظافة، غير ذلك، ثم إذا ذهبت إلى المحكمة هي أيضا ستعلق على نفقة وكذا. والمصيب الأكبر أن يأتي أهل الزوجة ويقفون معها ويتعاطفون معها دون النظر بإنصاف إلى حقيقة المشكلة، ودون التوجيه الصحيح حتى يقام بيت للزوجية. الزواج مسؤولية، الزواج
1: تشاركية،
0: يعني تشاركية، الرجل خارج البيت كما قالوا، والمرأة في داخل البيت. ولا وهذا يعني معلوم بأن ما يعني تتحمله المرأة من مشاق في تربية أولادها عظيم جدا، لذلك يكفيها أن الجنة تحت أقدامها.
1: نعم.
0: طب ماذا لو قصرت في التربية؟ أين الجنة منها؟ لذلك نقول أن البيوت تقوم على المشاركة، ويعتمد على المرأة أكثر شيء. فالمرأة الناجحة بيتها ناجح، وإذا في بيت مش ناجح هنالك امرأة يعني مقصرة، والعياذ بالله.
1: بارك الله فيكم. أعود الآن إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا الإيمان الذي وثق به سيدنا إبراهيم ليتركها وحدها صحراء وغريبة فيها، كيف تحقق حتى أصبح ركنا في حياتها؟ اعتمد واتكأ عليه سيدنا إبراهيم لثقته بها. هل فقط الحياة مع سيدنا إبراهيم علمتها كل هذا اليقين؟
0: القرآن ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان أسير البيئة التي يعيش بها. والحس يسف، الحس يسري، يسف ويسري. فمعاشرتك أنت لأهل الإيمان ستزدادين إيمان، ومعاشرتك لأهل الطغيان ستزدادين طغيان. هذا مما لا شك فيه. والنبي قاصر قال إنما يأكل الذئب من القاصية. يعني الشاه التي هي مع الجماعة هذه محمية، لكن متى من فردت لوحدها أصبحت صيد سهل لإبليس والعياذ بالله. ولذلك يعني أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء الموحد الأمة إبراهيم عليه السلام، والله لو عاشت معه هاجر 6-7 أشهر لكفى أن تأخذ هذا الإيمان وهذا اليقين.
1: نعم.
0: لأنها لا شك أنها رأت بأم أعينها، رأت من المعجزات وخوارق العادات، ورأت من إبراهيم ما يزيد من إيمانها ويربط قلبها بالله تبارك وتعالى الذي أهلها أن تكون بواد غير ذي زرع. لولا ذلك ما الله سبحانه وتعالى ما أمره بأن يأخذها، وإلا فالنتيجة حتمية. لكن الله يعلم أنها قد أهلت، أهلها الله بأن هيئ لها أسباب أن تكون من أهل اذهب فإنه لن يضيعنا، من أهل أسباب السعي بين الصفا والمروة، من أهل أسباب حسن إدارة الحال لما كان عندها ابن ولي رضيع يحتاج إلى رعاية، وعندها ماء زمزم، وأقبلت قبيلة جرهم كيف تعاملت معهم حتى عاشت معهم كأنها واحدة من أولادهم. بالعكس لما كبر إسماعيل تزوج واحدة من بنات جرهم القبيلة العربية الأصل. إذن هنالك منظومة كاملة جعلت هاجر عليها السلام مؤهلة لأن تكون في ذلك الموطن، وجعلها أن تكون مؤهلة أن تكون نموذج لكل نساء الأرض ولكل رجال الأرض، نتعلم من خلالها اليقين والتوكل والصبر والجرأة وعدم الخوف. إن القوة لله جميعا. اليوم احنا بنخاف من كل شيء إلا من الله. أحيانا إلا من الله. جريئين على المعصية ونخاف أن نعصي بعض الناس من من من من حولنا. هذا هذا هذا هذا يعطيك مؤشر ان القلوب تحتاج الى تزكيه، الى تربيه، الى تهذيب، الى ان تربط هذا القلب بالله. لذلك دكتور احنا العبادات عندنا كلها مربوطه ظاهرا وباطنا. كيف يعني ظاهر وباطن؟ يعني جسدك ظاهر وقلبك باطن. والنبي قال انما الاعمال
1: بالنيات،
0: النيه وموقعها القلب. طيب الخوف من الله وين موقعه؟ في القلب. وحب الله في القلب. والحج والصلاه والصيام والعبادات إذا قامت على الحب موضوعها مختلف تماما عن قيامها عن شعور مسؤولية. دكتور الحج الآن في هذا الزمان هذا الوقت الحج رحلة أشواق. بعض الناس بيقول لك يعني والله شيخ تعبنا وهلكنا هذا مسكين ما رأى من الحج إلا الظاهر، والبعض يقول لك يا شيخ يا الله الروحانيات يا سلام ما أجمل الحج. هيك استشعرت وأنا بالمسعى أتذكر أمنا هاجر وهي تسعى، أتذكر وأنا أطوف يا شيخ كيف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. أتذكر يا شيخ وأنا قاعد برمي الحجر الجمار. أتذكر قصة سيدنا إسماعيل الذبيح، وكيف هون سيدنا إبراهيم الله أمره يذبح ولده وقال له حاضر يا رب، لكن الولد كان مربى وكان ولد قائم على ابن سيدنا إبراهيم، ربته هاجر

0: صاحبة لن يضيعنا، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من شيخ. حسيت إنه أنا قاعد بعاهد الله زي ما هذول الجماعة كانوا معاك. يا سلام، شتانا بين هذا وذاك. لذلك الحاج ما لم يغص في أسرار الحج ويعيش مع الشعائر والمشاعر لن يعود إلى يعني إلى بلاده بالصورة التي نريد. أي نعم، الكل إن شاء الله سيعود وقد قبل حجه وقد غفر ذنبه كيولته أمه، لكن نحن نريد معنى آخر، إنك أنت ترجع على بلادك بعد حجك إن شاء الله بإيمان مختلف،
1: نعم،
0: بأخلاق مختلفة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني كأن الله يقول لك ولك أن تستحضري معي دكتورة بعد إذنك،
1: نعم،
0: وإن كان الموضوع خرج قليلا عن أمنا هاجر، ولكن هو في صلبها. يعني عند الإحرام الرجال يخلعون كل ثيابهم. طب تركت أنت وطنك، تركت مالك، تجاراتك، أهلك، ماذا بقي معك من الدنيا؟ الثوب، اخلع.
1: لا
0: أريدك مع الدنيا، أريدك أن تأتيني بلا دنيا، تجرد كامل. التوحيد
1: لا
0: ألا يكون بقلبك إلا الله. إذا قلت رزاق ما في إلا الله، لا الدكان بترزقني ولا الوظيفة بترزقني ولا رزقي بيد فلان ولا علان. إذا قلت التوكل حقيقة فقط على الله لأنه هو الفاعل الحقيقي. ولذلك معرفة الله هي أول ما يجب على المسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم
1: لا إله إلا الله.
0: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقاني، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. لذلك هذه عندما نتعرف، وهذا هو قلب التصوف وقلب التزكية، أن تتعرف على وحدانية الله وأن تتذوق معاني العلم والإرادة والقدرة والكلام، صفات المولى عز وجل، أن تستشعر تجليات الأسماء والصفات. فإذا بك تستشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ذوقا لا نظرا، ليس نظريا دكتورة، ذوقا تذوق معنى لا حول ولا قوة. إذا ألمت مصيبة الفاعل هو الله، كارثة. لذلك المؤمن حتى عند الموت يفقد أحب الناس إلى قلبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يصبرك؟ وانظر إلى آية يعني ستنا هاجر، إن الصفا والمروة أين جاء دكتورة؟ جاءت بعد قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف صحيح. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة إيش علاقة هذه بتلك؟ ما مناسبة أن تأتي آية الصفا والمروة والسعي بينهما بآية الصبر؟ يقول لك تذكر يا صابر، تذكر أمك هاجر،
1: لا إله
0: أم الصبر كله،
1: جميل، نعم،
0: أم الصبر كله. إذا قلنا صبر فأول ما ينقدح في أذهاننا صبر هاجر عليها السلام. اليوم إحنا بنروح على مكة اليوم كندشنا تباصات مكندشة، ومع ذلك نتذمر،
1: صح،
0: الطعام متوفر. إذا بدك تمشي للحرم وسافر بتقول يا شيخ سكنتونا بآخر الدنيا، وبتبدأ تطلق كيف حاشت أمنا هاجر، وكم يوم وكم شهر جلست وهي لوحدها تبحث عن ماء، كم ألمت بها حالات وهي صابرة جريئة قوية بالله متوكلة على الله، عندها أمل أكبر من الألم لتصنع لنا هذا النموذج الحي الذي أراد الله أن يخلده إلى قيام الساعة. ولن يقوم الركن الخامس من أركان الإسلام الحج إلا على ما قامت عليه هاجر عليها الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. لذلك قصة هاجر تتكرر كل عام، وملايين من البشر يسعون سعي هاجر حتى في حركات أقدامها، ليكون هنالك ذكرى للإنسانية أن الفرج دائما يولد في ذروة الانقطاع. ولكن هنا قبل انتهاء وقت البرنامج يا دكتور، والاستطراد والمداخلات أخذت من الوقت ومن المحاور الرئيسية لهذه الحلقة، أريد مقارنة بين السيدة هاجر ونساء صنعن تاريخ التوحيد.
0: نعم.
1: من آسيا زوجة فرعون، إلى مريم أم سيدنا عيسى، إلى السيدة خديجة، إلى السيدة أسماء،
0: نعم،
1: في الهجرة،
0: نعم، في الهجرة
1: عندما نقارن السيدة هاجر مع ابنها والسيدة
0: النساء
1: أسماء،
0: النساء وشقائق الرجال دكتورة،
1: جنينها في بطنها، نعم، ومع ذلك، نعم، كلهن صنعنا أساس وركن أساس، صحيح، في التوحيد.
0: صحيح.
1: تفضل
0: دكتورة. شوفي لما ستنا آسيا عليه السلام قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا طلبت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هي لو لم تتعرف على الله أصلا هل تقول هذا الكلام؟ لكنها تعلم من هو الله.

0: وهذا هو جوهر التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا نافع إلا الله. إذن ماذا كان ترى من فرعون؟ أنه لا شيء، مخلوق المخلوقات الله. لذلك التوحيد هو الذي صنع كل من ذكرتي. فتقبلها ربها بقبول حسن. ستنا مريم عليها السلام، كيف يا مريم؟ يعني أنت جيتي على أهل، على قومك، معك هالجنين على الوليد على إيدك، وأنت تعلمين ما الذي سيحصل؟ قال لك الله ولا كلمة، إني نذرت للرحمن صوما. طب ماذا؟ قال فأشارت إليه. لولا أنها كانت تعلم أن الله قادر على ذلك، هل تتجرأ تقول تشير إليه؟ لذلك ستنا يعني أسماء، لولا أنها تربت، تربت في بيت سيدنا أبو بكر الصديق،
1: نعم،
0: وعند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء دكتور القاسم المشترك بين كل هؤلاء التوحيد الخالص، ومعرفة الله معرفة حقيقية. وأنا أكد على كلمة حقيقية،
1: نعم.
0: أنا وياك اليوم نعلم من هو الله. ما من أحد يشك من المسلمين بأن الله هو الرزاق، وهو المعطي، وهو النافع، وهو الضار. ولو شك أحدنا لكفر والعياذ بالله. لكن ما مدى تأثير هذه المعلومة على حياتك؟ هون السؤال.
1: جميل.
0: الآن حتى يؤثر هذه المعلومة على الحياة، لابد أن تنزل من معلومة في العقل إلى يقين في القلب. فإذا امتزج القلب والعقل، أنت بس عقل وقلب، الله خاطب عقل وخاطب قلب. متى ما امتزج المعلومة اللي في العقل مع الموضوع القلبي واليقين القلبي، عندئذ بصير تصرفاتنا كلها على وفق مراد الضار النافع، المعطي المانع، الرزاق. فأتحب أن تكون بين أهلك ويكون محمدا في محمد في مكانك؟ قال والله ما أحب أن يكون في بين أهلي ومحمد يشاك حيثه شوكة. طب إيش اللي جعلكم بهذه القوة، بهذا الصبر، هذه العزيمة، هذه التضحية، هذا الفداء؟ معرفة الله أولا، وتعلقهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كل هؤلاء، أنت ذكرت ستنا مريم،
1: نعم،
0: مريم كيف تربت أصلا؟ يا مريم أن لك هذا، شوفي دروس هيئها الله تبارك وتعالى لمعرفته. قالت هو من عند الله، هذا إيش؟ بغير سبب.
1: نعم.
0: وأثناء الولادة وهي أضعف ما تكون مع الألم الشديد، قال لها وهز إليك بجذع النخلة. والنخلة تحتاج إلى يعني مش لو 100 رجل هزوا النخلة إيش حيتساقط منها.
1: نعم.
0: الله تبارك وتعالى رزق مريم بغير سبب، ورزقها بسبب عقلا يستحيل أن يحقق نتيجة، هز النخلة ليقول للأمة كلها بأن كل ما عندكم من أسباب للأرزاق كلها كنخلة مريم، حقيقتها لا تقدم ولا تؤخر، فأنا الرزاق، هز إليك تساقط عليك. أنت بتروح كل يوم على الدوام، تطلع دوامك أنت عم بتهز بالنخلة فقط لا غير، ونخلتك ما حتنزل شيء إلا إذا أراد الله. بهذا المعنى لما أنا أنظر للأسباب أنها هكذا، هل أخاف على السبب من إنسان؟ إنسان نفسه اللي أنا خايف أنه هو بين يدي الله وهو متعلق بالأسباب حالي كحاله. إن القوة لله جميعا، الله هو الرزاق. عندئذ أنا أطبق أوامر الله بالأخذ بالسبب، وأقوم بهذا السبب بإدارة كاملة على وفق ما علمني المولى عز وجل، وأتخذ كل الأسباب للنجاح، وأنا معتمد 100% بأن الرزق من عند الله تبارك وتعالى. أنا أذهب إلى الطبيب، مأمور أن أذهب إلى الطبيب الحاذق، طبيب معروف بأنه هذا الطبيب أشطر من الطبيب الفلاني، أذهب إلى الطبيب الحاذق الأفضل على حسب القدرة والسعة، وأخذ أفضل نوع دواء، أنا مأمور بذلك. لكن لا الطبيب ولا الدواء هو اللي يشفيني، الشافي هو الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله إلا الله.
0: هيك الكون يعمر بهذا المعنى. فالمهندس يحاول أن يكون بارزا في هندسته حتى يمشي سوقه، والطبيب يحاول أن يكون أفضل ما يمكن حتى يكون له برضه نفس الترتيب.
1: نعم.
0: وهكذا الدنيا تقوم. فعندما نتكلم عن ستنا مريم، هذه المرأة التي ضرب الله فيها مثلا، فستنا مريم أيضا جعلها الله ضرب بها مثل للذين آمنوا.
1: نعم.
0: فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هي ثمرة تربية، تربت عند مين؟ عند سيدنا زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتها وكفلها زكريا. أيضا تربت في المحراب في بيت الله، تربت عند نبي من أنبياء الله لتكون أم لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هاجر أم لإسماعيل.
1: نعم.
0: وستنا مريم أم لسيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذه قدمت إعجاز

0: في المرأة التي استطاعت أن تقدم نموذج عظيم للأمة، وكذلك مريم التي يعني علمت الناس معنى التوكل على الله ومعنى اليقين بالله. وهكذا نقول ستنا أسماء وكل النساء اللواتي أمنا خديجة وزيرة الإسلام،
1: نعم.
0: خير سند وخير من وقفت إلى جانب

0: لم تكن هاجر تعلم أن الخطوات المتعبة ستصبح بعد آلاف السنين خطوات لكل من أتى من كل فج عميق، ستصبح الخطوات عبادة وشعيرة للمحبين العابدين إلى يوم القيامة. ولعل قصة هاجر ليست قصة امرأة بحثت عن ماء، بل قصة قلب لم يسقط وهو في أشد لحظات الانقطاع، فكان الجزاء أن يبقى السعي حيا إلى يوم القيامة. فضيلة الدكتور علي فايز القادري، نفع الله بكم، أجملتم القول وأحسنتم البيان، نشكركم على جميل ما قدمتم، تقبل الله منا ومنكم.
1: منا وصلى الله يجزيكم الخير وبارك الله بكم، الله يحفظكم يا رب.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
0: وأنتم مستمعين انتهى بنا اللقاء، كل عام وأنتم بخير، نشكر لكم حسن استماعكم، الشكر موصول للزميل شادي زيادي، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجاجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي في العاصمة عمان لنقل برنامج مناسك القلوب، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وحياكم الله من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث سنقدم لكم في بث مباشر برنامج مناسك القلوب. خير ما نستهل به برنامجنا هذا سورة الفاتحة والقارئ الشيخ عثمان حسن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك من الشاهدين. هناك ارتباط أيها الإخوة والأخوات ما بين فريضة الحج وما بين التقوى، باعتبار أن الحج محطة من محطات هذه الحياة التي يتزود من خلالها المسلم بتقوى الله تبارك وتعالى. ولا غرابة أن نجد بعضا من الآيات الآمرة بالتقوى واردة في آيات الحج. فضيلة الدكتور محمد الدعجة من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والخطيب والمدرس في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية، مرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: حياكم الله يا دكتور، بارك الله بكم.
0: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر إلهي ارتبط بآيات الحج،
1: لا شك فيه.
0: تفضل يا سيدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المؤمنين، معاشر المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل العبادات في الإسلام تؤدي إلى التقوى، الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن الحج من أكثر العبادات التي ذكر الله تبارك وتعالى التقوى في آياتها. فالتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، ووصية الله تعالى إلى الناس أجمعين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ولأمرائه خاصة. إذا بعث أميرا أوصاه بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي الوصية الجامعة المانعة التي إذا ما أخذ بها المرء كان من الناجين يوم القيامة. ولقد ذكر الله تعالى آيات الحج وقارن كثيرا منها بتقوى الله عز وجل، ومنها قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وختم الله تعالى الآية القرآنية الكريمة بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي الآية التي تليها قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم ختم الله تعالى آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي سورة المائدة كذلك ختم الله تعالى أحكام الصيد بقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وأما في سورة الحج فقد افتتحها المولى سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولما بدأ بالحديث عن الحج في نفس السورة تكرر ذكر التقوى، حيث قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك عند الحديث عن الهدي وما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من الذبح من الأنعام سواء كانت الإبل أو البقر أو الغنم فإن الله سبحانه وتعالى كذلك قارن التقوى بهذه العبادات فقال سبحانه والبدن

جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والحج معاشر المؤمنين معاشر المستمعين الكرام الحج بكل أعماله وتفصيلاته المختلفة والشعائر التي يؤديها المسلم فيه من خلال عدة أيام متواصلة لا بد أن تحمل الحاج على تقوى الله تبارك وتعالى في أن يؤدي مناسك الحج على الوجه الأكمل الذي أمره الله تعالى به والذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال خذوا عني مناسككم، حيث أن الأجر والثواب يتوقف على صبر المؤمن وعلى تقواه لله عز وجل، وبالتالي خسر حجه ولم ينل أجرا ولا ثوابا ذلك الذي لم يصبر على أعمال الحج ولم يتق الله تبارك وتعالى في تأديتها، وهي كثيرة متنوعة وفي أماكن مختلفة، وهي تتطلب من الإنسان أن يتنقل من مكان إلى آخر مع ما يكون ذلك من المشقة المحتملة التي يتعرض لها الحاج، فلا بد من تقوى الله في تأدية هذه المناسك على الوجه الأكمل الذي أمر به الله عز وجل. وأما إن لم يتحل بكل ذلك فإنه حينئذ يفقد الأجر والثواب، ولربما رجع كأنه لم يحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. بالمقابل إذا ما وجدنا قاصدا لبيت الله الحرام لم يكمل عمله على الوجه الأكمل ولم يؤدي المناسك كما أمر الله عز وجل ولم يتحلى بما ينبغي أن يتحلى به الحاج الذي قصد بيت الله الحرام، حيث لا بد أن يتخلق بالأخلاق الطيبة الحسنة كما أمر الله تعالى بقوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهنا من أدى حجه على الوجه الأكمل واتقى الله تبارك وتعالى في تأدية المناسك ولم يرفث ولم يصخب هذا نال أجر الحج كاملا غير منقوص، حيث قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والمعنى والمفهوم المخالف لذلك من حج ورفث وفسق لم يرجع كيوم ولدته أمه، بل قد يرجع آثما حيث أنه لم يصبر على أمر الله عز وجل في أداء هذه المناسك، ولربما أساء إلى هذا وسب هذا وشتم هذا ولم يصبر ولم يكظم غيظه ولم يعفو عن الناس بل أساء لهم، فإنه قد يرجع ولم ينل أجر وثواب الحج لأنه لم يتخلق بأخلاق حجاج بيت الله الحرام هذا أولا، ولأنه لم يتق الله تبارك وتعالى في أداء النسك على الوجه الأكمل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. لذلك وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأمة عندما قال لهم خذوا عني مناسككم، فكأنه بذلك قد أزال ثقل حمل هذه الأمانة أمانة الحج عن كاهله ووضعه على

0: كاه لكل فرد من أفراد الأمة أراد الحج بأن يؤديه بأمانة وإخلاص وإتقان، وكأنه قد عهد إليهم بالقيام، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام بالقيام على هذا الأمر، بل إن الأمر كذلك عهد عهد به عليه الصلاة والسلام إلى أمته، بلغهم ودلهم وأرشدهم حتى يتموا هذا النسك على الوجه الأكمل. والله تبارك وتعالى يقول: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. والله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان الحقيقي يساوي أداء العبادة على وجهها الأكمل كما أرادها الله عز وجل، سواء كانت الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، حيث أكثر الله تبارك وتعالى فيه من ذكر التقوى. فكل عمل صالح يؤجر عليه المرء المؤمن لا بد فيه من تقوى الله عز وجل، وذلك يشمل كل عمل ويشمل عبادة الحج، حيث أنها عبادة متواصلة لعدة أيام وفيها من المشقة والتعب الشيء الكثير، فلا بد أن يكون مؤداها على تقوى الله عز وجل. وهذا يتطلب ما يلي: أولا، الإخلاص في النية والقول والعمل في كل العبادات وفي عبادة الحج على وجه الخصوص. ثانيا، من التقوى أن يحمل المسلم معه الزاد الحلال، وأن تكون راحلته من حلال ونفقته من حلال. وأما ثالثا فالتوبة ورد المظالم والحقوق. رابعا، المحرم بالنسبة للمرأة من التقوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. كذلك لا بد من اجتناب الرفث والفسوق والجدال، وأن يتقي المسلم ربه عز وجل بحفظ وقته عن كل إسفاف أو لهو أو كلام دنيوي أو غيبة أو نميمة أو كذب أو زور وما شابه ذلك. تقوى الله عز وجل في أداء أعمال الحج من ركن أو واجب أو مستحب دون تساهل أو إهمال، وكذلك تقوى الله في طلب العلم حتى يؤدي العبادة على وجهها الأكمل. فمن كان كذلك كان من المتقين في أداء هذه الفريضة العظيمة، وهو الذي يرجع إن شاء الله تعالى من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا حجا في قابل الأيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة والأخوات مع حديث التقوى ضمن أحاديث أشواق الحجيج في برنامج مناسك القلوب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقدمه لنا فضيلة الدكتور محمد الدعجة من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والخطيب والمدرس في مساجد المملكة. الآن أيها الإخوة الكرام، مع هذا النشيد الديني الذي يتحدث عن مسألة التقوى وضرورة الاستقامة على منهج الله عز وجل من خلال تجنب المحرمات والمكروهات، نستمع إليه من القارئين الشيخين الفاضلين عبد الله أبو غزالة وعثمان حسن.

0: وفضيلة الشيخ عثمان حسن على هذا الابتهال الديني الذي يأمر المسلم بتقوى الله تبارك وتعالى وتجنب كل ما هو حرام ويعتبر معصية لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من باب تقوى الله، لأن التقوى أن يجعل المسلم حاجزا بينه وبين غضب الله، وهذا لا يتأتى إلا من خلال السير على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إعمالا لقوله فاستقم كما أمرت. مرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد أمين غالية المفتي في دائرة الإفتاء العام.
1: حياكم الله سيدي أنتم وجميع السادة المتابعين والمستمعين، حياكم الله.
0: حياكم الله. فضيلتك اليوم خطبة الجمعة ركزت على تمهيد يعني الإخوة والأخوات لاستقبال يوم عرفة. نتحدث عن فضل هذا اليوم وأهمية صيام هذا اليوم، تفضل بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم عرفة هو يوم عظيم، بل هو خير أيام الدنيا، أقسم الله سبحانه وتعالى به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. واليوم المشهود كما قال العلماء أو كما ورد في الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. فهذا اليوم العظيم حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على بذل القربات والطاعات فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل الموقف الذين وقفوا في عرفات، جاءوا الله سبحانه وتعالى غبرا شعثا يدعون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه، فالله تعالى يباهي بهم الملائكة. هذا اليوم العظيم جعل الله تعالى لمن كان غير حاج مجموعة من العبادات بإمكانه أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، منها وأهمها الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين الدعاء وبين المداومة على ذكر الله بكلمة التوحيد، وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان طالما أنه ارتبط مع الله سبحانه وتعالى بالمداومة على ذكره، وأن هذا الذكر طالما أنه استوطن في القلب وعلم الإنسان بأنه لا متصرف في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فعندئذ يتعلق ويخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى، فيكون دعاؤه صافيا خارجا ومن قلب سليم متعلق بمولاه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنتين، سنة سابقة وسنة قادمة. قال العلماء: السنة السابقة ما فيها من خطايا ومعاصي وذنوب من الصغائر التي لا تتعلق بحقوق العباد، والسنة القادمة والمستقبلة ما فيها من توفيق للطاعات وإبعاد من الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح عن السيئات. فيستكمل الإنسان عنصرين: العنصر الأول هو مغفرة من الله سبحانه وتعالى، والركن الثاني وهو التوفيق منه سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى المداومة على التكبير والتسبيح والتحميد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وأحب الأعمال فيها التسبيح، فأكثر فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فهذه الأيام المباركة يستحب فيها التكبير المطلق، أن يبادر الإنسان مع أهل بيته فيكبر في الشوارع ويكبر في الطرقات، يكبر عند مع أهل بيته، يذكر يعني يضع التكبيرات العيد مثلا إذا كان صاحب محل.

0: أيضا تكبيرات العيد، كل هذه التكبيرات والأجواء تعيش الإنسان في أجواء تذكره بالله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن أحب الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى تكون في هذه الأيام العشر، فعلاقتنا مع الله تعالى في هذه الأيام علاقة تتسامى عن معيار الدرجات والحسابات التي نعرفها، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 100 ضعف أو 700 ضعف، وتتسامى عن مقام العبودية وهو مقام جليل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لتنتقل إلى مقام المحبة. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة في هذه الأيام، نعمل العمل لأن الله تعالى يحب العمل في هذه الأيام، وعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى هي علاقة محبة وطلب رضا منه سبحانه وتعالى.
1: نعم، مع التأكيد فضيلتك على أن التكبير يبدأ من صباح يوم عرفة.
0: لا شك، لكن التكبير بشكل عام في والتسبيح والتحميد والتهليل كلها هذه من المستحبات في الأيام العشر، في الأيام التسعة العشر. نعم. وتصبح مقيدة بالصلوات في يعني
1: في يوم عرفة،
0: في يوم عرفة. نعم. مع غروب شمس يوم عرفة إلى يعني عصر ثالث يوم من أيام التشريق.
1: نعم، والتكبير المطلق كما بينت فضيلتك مستحب عند رؤية. نعم. النعم.
0: نعم صحيح.
1: كما تفضلت في هذه الأيام. الآن صيام يوم عرفة ذكرت فضيلتك قبل قليل بأنه يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة لاحقة. نعم. وبينت ماهية هذه الذنوب بأنها الصغائر. الآن كيف للمسلم أن يتوب من ذنوب الكبائر؟
0: ذنوب الكبائر أمرها عظيم.
1: نعم.
0: ولا بد للإنسان أن يستحضر معها التوبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، والتوبة تكون لها شروط، فتكون بالإقلاع عن هذا الذنب بشكل مباشر.
1: نعم.
0: وتكون بالعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مطلقا، وتكون بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وتكون بالعمل ببذل العمل الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأيضا إن كان هناك حق لأحد من المسلمين في رقبته، فإن هذا الحق لا يسقط إلا بإرجاع الحق والمظالم إلى أصحابها، فهذه هي شروط التوبة. وإلا فإن كل إنسان يعني يضمر في نفسه أنه سيعود مرارا وتكرارا. وهنا ننبه على أن الإنسان لو أذنب وتاب وعاد واستغفر من ذنبه وكان صادقا في توبته، ثم عاد وأغواه الشيطان فأذنب هذا الذنب مرات وكرات، فإنه لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو مبتغى الشيطان، أن يصدك عن العودة والتوبة والمغفرة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. كلما أذنب الإنسان ذنبا يعود ويرجع ويستغفر، حتى وإن عاد إلى هذا الذنب كرات ومرات، فهذه هي شروط التوبة والله تعالى أعلم.
1: نعم. هنا سؤال من أخ متابع فضيلتك، بناء يقول في سؤاله أنه بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يتساءل كيف نرى هذا الحديث النبوي الشريف متجسدا في قضية الأضاحي، من حيث عدم رفع السعر على من يريد أن يضحي. وتساءل يقول هو في يعني سؤاله بأن أسعار الأضاحي في يعني عند غير المسلمين أقل من سعرها عند المسلمين.
0: يعني نحن بداية نحسن الظن بإخواننا من المسلمين وبالتجار، ولا شك بأن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، والسوق لا شك بأنه عرض وطلب. ومن الطبيعي أنه في هذا الموسم أن يزداد الإقبال على الأضاحي، وبالتالي يزيد سعر هذه الأضاحي، هذا نعم. من الأمر الطبيعي، ولكن ضمن الزيادة المعقولة التي يعني التي تخضع لمعيار التجارة في العرض والطلب. ولكن نحذر وننبه إخواننا التجار بأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.

0: نعم.
1: ما يحب لنفسه، بأن هذا الإنسان المؤمن التاجر إذا كان يريد أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، أن لا يستغل حاجات الناس حتى يعني يستغني في هذه الأيام القليلة، ثم يعود ذلك عليه وبالا وخسارا في الدنيا قبل الآخرة. وأما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى ينزع بركة ماله، لأنه كان مبنيا على استثمار واستغلال حاجات الناس. وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على هذا المال الذي كسبه بناء على استغلاله لحاجة الناس، وبناء على استغلاله لعبادة من العبادات يريد الناس أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأموال التي جمعها في الدنيا ويظن أنها ستغنيه، هذه الأموال ستكون وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم. هل يجوز في الأضحية أو هل يشترط لصحة الأضحية فضيلة الشيخ، سؤال، أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه، وهل تجوز الإنابة فيها؟
1: يعني الأصل أن يضحي الإنسان بنفسه، يعني وهذا هو الأفضل إذا كان يستطيع وعنده متمرس ويعلم آداب الأضحية وأحكامها وما الواجب فيها، فالأصل أن يبادر بنفسه. ومعلوم على أن كل إنسان يريد أن يؤدي عبادة لابد أن يتعلم أحكامها، فلابد أن يعرف كيف يذبح الأضحية وما هي الآداب التي ينبغي عليها أن يراعيها عند ذبحه لهذه الأضحية، وما هي السنن التي ينبغي عليها أن يأتي بها إذا أراد أن يضحي. فإذا كان مستكملا لهذه الشروط وهذه الآداب وهذه السنن، فالأولى له أن يضحي بنفسه. وإما إن كان لا يعلم الأحكام، أو كان لا يستطيع من ناحية نفسية أو قلبية، أو لا يجرؤ على أن يضحي بنفسه، يعني لا بأس ولا مانع من أن ينيب غيره. وكما تنيب مثلا النساء أزواجها بأن يضحوا عنها الأضاحي، علما بأنه يجوز للمرأة أن تضحي بنفسها بيدها أن تذبح الأضحية، ولكن في الغالب المرأة إذا أرادت أن تضحي فأنها تنيب غيرها، أو الرجل إن أراد أن يضحي قد مثلا ينيب إحدى الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية، يقوم بدفع الأموال لها فيوكلها بذبح الأضاحي عنه. فكل هذه من الصور الجائزة ولا بأس بها. وبعض أمهات المؤمنين والسيدة فاطمة مثلا، فاطمة كانت مثلا تنيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضحي عنها، فكان يقول لها قومي فاشهدي أضحيتك. فمن هذه الصور كلها جائزة ولا بأس بها.
0: نعم. هل يجوز للمضحي أن يدفع ثمن الأضحية من مال الزكاة؟ شخص وجبت عليه الزكاة فأراد أن يخرج أو أن يقتطع شيئا من مال الزكاة يذبح فيه بعض الأضاحي.
1: يعني الزكاة هي عبادة مستقلة،
0: نعم،
1: ولها شروط خاصة، ولا بد أن تكون ضمن ضوابط شرعية محددة، وهي أن تخرج من نفس المال الذي وجب فيه الزكاة. فإذا كان من الذهب تخرج من الذهب، وإذا كان فضة من الفضة، وإذا كان من النقود تخرج من النقود أو قيمتها ما يعادلها، وإذا كانت في عروض التجارة فإنها تخرج قيمة. وأما أن تخرج من الأضاحي واللحوم فهذا لا يجوز، لأن الأضحية عبادة مستقلة عن الزكاة، تؤدى بطريقة مختلفة تماما، ولا يجوز ذبح الأضاحي أو إخراج ثمن الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة لا بد من تمليكه للفقير والمسكين، والفقير والمسكين هو أعلم بمصلحته وأين يضع هذه الأموال. بالإضافة إلى أن الأضحية مقصودة لذاتها، ذبح الدم مقصود، ذبح الأضحية وإهراق الدم مقصود لذاته، فلا يجوز أن نخلط بين عبادتين، واحدة واجبة والثانية مندوبة، ولكل واحد منهما سبب مستقل على الآخر وطريقة وشروط وأحكام خاصة، فلا يجوز الجمع بينهما.
0: نعم. كما أن مصارف الزكاة تختلف عن أشخاص الذين تدفع إليهم
1: يعني مصارف الأضحية. الزكاة الله سبحانه وتعالى حددها في القرآن، ولكن مصارف الأضحية يجوز للإنسان أن يأكل هذه الأضحية، ويجوز أن يهديها للأغنياء، وهو مما لا يجوز في أموال
0: الزكاة إليهم. نعم.
1: ويجوز أن يأكل منها، وهذا لا يجوز في أموال الزكاة. فكل شيء له أو كل عبادة لها شروط يعني مختلفة تماما عن الأخرى.
0: نعم. هناك من يخلط بين قضية

الأخذ من الأظفار والأخذ من الشعر فضيلة الشيخ من حيث السنية لمن أراد أن يضحي بدخول العشرة أوائل من شهر ذي الحجة يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره. الآن قضية إتيان الزوجة، هل يسن

0: النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من إظفاره ولا من شعره. وذلك يعني تشبها إلى حد ما بالحجيج، وحتى يعني حتى يغفر له ولجميع شعره ولأظافره جميعها كاملة مكملة التي تركها الإنسان من بداية العشر من ذي الحجة، ولا يتعدى الأمر إلى غير الشعر والأظافر لعدم ورود النص فيه ولعدم الفائدة منه، إنما كان الشعر والأظافر حتى يتتم المغفرة لجميع أجزاء البدن كاملة مكملة بتركها في هذه العشر ومن ابتداء النية. والتعدي إلى غير ذلك لم يرد فيه نص ولا يسن.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور محمد أمين غالية، المفتي في دائرة الإفتاء العام، على هذه المعلومات القيمة. أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة الصائمون، أيتها الأخوات الصائمات، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، موعد أذان المغرب لهذا اليوم سيحين بمشيئة الله عز وجل عند تمام الساعة 7:38. حتى ذلك الحين نبقى مع الذي هو خير، وخير الخير كتاب الله عز وجل، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ خليل عليان. حياكم الله فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا تقبل منا.

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: إلى حضرة سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل بيته الكرام وصحابته الطيبين وإلى سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى بعد قليل لأذان المغرب الشريف، وأذكركم هنا بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. هذا النداء الخالد يرفعه لهذا المساء الطيب فضيلة الشيخ معروف محمد رشاد الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا

0: نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة ومن شر ما بعدها، وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها همومنا، صل عليه صلاة تنفس بها كروبنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكفر بها خطايانا، وتغفر بها ذنوبنا وسيئاتنا، وتقضي بها حاجاتنا، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، يقام الآن لصلاة المغرب من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ويؤم المسلمين في هذه الصلاة فضيلة الشيخ معروف محمد رشاد الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف. رحم الله امرأ سوى نفسه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ويستنبئونك أحق

الله أكبر. بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم إني ظلمت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام عليك السلام تبارك يا جل وعلا. اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونستغفرك. اللهم إنا نعبدك ونستعينك لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقلنا لكم في بث حي ومباشر برنامج مناسك القلوب، والذي يبث إلى حضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام العظيمة من أيام الله، أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما أذكركم بأن هناك ختمة قرآنية مباركة ستقام في صحن هذا المسجد بعد قليل بإشراف فضيلة الشيخ معروف الشريف، تنفيذا لمبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، بهدف إحياء القلوب وعمارة المساجد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، نقلنا لحضراتكم من خلالها برنامج مناسك القلوب.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: أن رعى
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم

0: الآن مستمعينا الكرام، مع إعادة لخطبة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال والإكرام، المتفضل على عباده بفيوض الجود والإحسان، المتفرد بالعزة والسلطان، المتعالي عن الشبيه والأقران، الذي جعل لعباده مواسم للخيرات والقربات تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات وترفع الدرجات وتطهر القلوب من أرجاس الذنوب والزلات. أحمده سبحانه حمد العارفين بفضله، وأستغفره استغفار المنيبين إلى عدله، وأستعينه استعانة الموقنين بحكمته، وأستهديه هداية الصادقين برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، تقربنا من جنات النعيم وتنجينا من نار الجحيم يا رب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، لك في المكارم رتبة تتجدد، ولك الفضيلة كلها يا أحمد، وبك الإله أشاد في قرآنه وهدى بك الدنيا وكانت تجحد، فعليك صلى الله حتى تنجلي عنا الهموم وكربنا يتبدد. عباد الله، يستقبل المسلمون يوما عظيما من أيام الله سبحانه، يجددون فيه صلتهم بالله سبحانه ويزيد ارتباطهم بشعائر دينهم. إنه يوم عرفة الذي يذكرنا بميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيه يعظم المؤمنون شعائر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، وفداء الله سبحانه لسيدنا إسماعيل عليه السلام، ويأتي تتويجًا لموسم مبارك هو الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فهو يوم الحج الأكبر، وهو أعظم أركان هذه العبادة العظيمة وذروة سنامها. وقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، حيث يقف الناس على صعيد واحد ترقبهم الأعين من كل مكان، وتشتاق القلوب إلى الوقوف معهم لأداء مناسك الحج، راعين في رحمة، راغبين في رحمة الله، ضارعين إليه سبحانه في إجابة دعائهم، سائليه سبحانه في هذا اليوم العظيم أن ينالوا السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فهو اليوم المشهود الذي أقسم الله سبحانه به فقال: وشاهد ومشهود. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. ومن فضائل يوم

عرفت أن الله سبحانه أكمل فيه الدين وأتم نعمته على المؤمنين، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، ويوم عرفة هو يوم يتجلى الله تعالى فيه بالمغفرة والتوبة على العباد. فعن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غداة جمع، يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا باسم الله. فينبغي للمسلم أيها الأحبة أن يحرص على الصدق في التوبة والإكثار من ذكر الله سبحانه ومن الدعاء مع اليقين بالإجابة. قال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والعلاقة بين الدعاء والذكر بكلمة التوحيد أن في المداومة على الذكر تعزيزًا في القلب لحسن الظن بالله سبحانه، وأنه سبحانه هو المتصرف في شؤون عباده، هو المقصود بالدعاء والعبادة. فليتضرع المسلم بالدعاء إلى الله سبحانه أن يعتقه من النار، وأن يتوب على عما وقع فيه من الذنوب، وأن يسأل الله سبحانه أن يتقبل منه العمل الصالح وأن يعينه على الاستمرار فيه. واعلموا يا عباد الله أن من أفضل الأعمال في هذا اليوم أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه بالصيام إذا كان غير حاج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وليحفظ المسلم الجوارح عن جميع المحرمات، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا زور ولا جدال بالباطل. ومن ابتلي بمعصية فليبادر إلى العزم على تركها، فإن له من الله معينا على ذلك ببركة هذه الأيام الفضيلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. واعلموا عباد الله أن الأضحية سنة مؤكدة لقول الله سبحانه: فصل لربك وانحر. ولما صح عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. ومن ذبح أضحيته نال الأجر والثواب من الله سبحانه، وهي سنة مستحبة لمن كان قادرًا عليها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظافرها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومما ينبغي مراعاته عند إرادة الأضحية أن يختار من أحسنها، لأنها هدي لله سبحانه. فلا تصح المريضة ولا العرجاء ولا العجفاء ولا المعيبة بأي عيب ينقص من لحمها، لأنها تقدم هديا لله سبحانه. والله سبحانه لا يقبل إلا طيبا،
وأفضل وقت لذبح الأضحية.

الأضحية بعد صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى ما قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجب على المضحي أن يعطي الفقراء والمساكين شيئاً من هذه الأضحية وإن قل، وله أن يتصرف بالباقي سواءً أكلاً أو إهداءً ولو على الأغنياء، لقوله سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اللهم إنا نتوجه إليك في غزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم وتشافي مصابهم وترحم شهداءهم وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً تنجينا من الظلمات إلى النور، وتنجينا في الدنيا والآخرة، لنقف بين يديه موحدين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزي نبي عن أمته. وبعد، أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فيقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، ومنا ومعهم يا رب العالمين يا الله. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقاً طيباً مباركاً، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء، ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي المبارك سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام أجمعين. عباد الله، يقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكَّرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء

0: الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى خطبة الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، التي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّا

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليه توكلنا وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا وطب قلوبنا سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وسعة علمه ومداد كلماته. وارض اللهم عن الصحابة الخيرة والتابعين البررة ومن تبعه يا ربنا بإحسان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن والكرب برحمتك سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم يا جواد. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، مستمعي الكرام، أحييكم بأجمل وأطيب التحايا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، لقوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما حلقة جديدة مباركة من برنامجكم أحاسنكم أخلاقا، فأهلا وسهلا وحياكم الله. كنا أحبتي في لقائنا السابق نتحدث عن خلق الوفاء في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتباره النموذج الأكمل لجميع الأخلاق الإنسانية، وهذا ما أكد عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومعنى ذلك أنه وصل بالأخلاق الإنسانية إلى تمامها وكمالها البشري، ولم تصل قبله ولا بعده إلى هذا الكمال والتمام إلا في شخصه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فحبيبنا لم يكن منظرا يدعو، ولم يكن ليطلق شعارات للناس ويكون هو الأبعد عنها، ولم يكن يدعو الناس لفضائل الأخلاق ودعوته للتصدير فقط، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان أول وأكمل من يتصف بكل خلق دعا إليه. وصدق الله تعالى في وصفه بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، كان هو النموذج البشري الذي يصلح للاقتداء والتأسي به لكمال أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه شهادة الله تعالى له بكونه أسمى وأنبل الناس خلقاً، ثم تأتي زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها لتبين للناس رفعة وكمال وجمال أخلاق زوجها صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي عاشرته وخبرته، وهي أعلم الناس به وبأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. فأعلم الناس بالرجل أهله كما تعلمون. ولذلك لما جاء السائل يسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردت على سؤالها، ردت على سؤاله بسؤال، فقالت له: ألا تقرأ القرآن؟ فقال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، أي ما من خلق دعا القرآن الكريم إليه إلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الأكمل والأجمل والأتم فيه، كيف لا وقد جعله الله تعالى نموذجا وقدوة للناس جميعا وإلى قيام الساعة في كل ما يدعو إليه. لهذا نواصل أحبتي اليوم حديثنا عن بعض قصصه وسيرته العطرة في باب خلق الوفاء الذي كنا قد تناولناه في لقائنا السابق، لنعرف ولنعلم كم وكيف بلغ عنده صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق من الكمال والجمال. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم وفيا في عهوده وعقوده ووعوده في الماديات وفي المعنويات وفي المشاعر، ومع أعدائه كان صلى الله عليه وآله وسلم وفيا في كل باب له تعلق بخلق الوفاء. أما في جانب الماديات أيها الأحبة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفيا قبل بعثته، لهذا كان الناس في الجاهلية يأمنونه على غنمهم ليرعاها لهم، وقد بين ذلك بقوله: كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط،

وما كان ذلك إلا لوفائه بكل أمانة كانت عنده صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لم تجد أوفى بالعقود من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في مقتبل العمر وبداية سن الشباب، فأعطته مالها ليتاجر لها به في أرض الشام بعيدا عن أنظار الخلق والناس. وبعد النبوة بقي الأوفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قريش تحاربه وتضع عنده نفائس أموالها. نعم، إنه لأمر يدعو إلى الغرابة والعجب، عدو بحاربه ومع ذلك إذا خاف على مال من نفائس الأموال استودع الأمانة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنه التناقض عند قريش. وكانت قبل ذلك تدعوه بالصادق الأمين، لأنه الوفي في أداء الأمانات، الوفي في صدقه، الوفي في كل ما يقول ويفعل صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أراد الهجرة صلى الله عليه وآله وسلم حفظ الأمانة لمن حاربوه، وهذا الخلق لن تجده إلا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يحفظ أمانة عدوه؟ من؟ لكنه الكمال البشري في خلق الوفاء الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني، يوم الهجرة أبقى سيدنا علي بعده. هم بيقولوا تركوا في الحجرة حتى يموه، لا، هو ترك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بعده، قال ليرد الأمانات إلى أهل مكة كاملة غير منقوصة. فأي وفاء هذا، وأي كمال بلغه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته في هذا الخلق النبيل. وأما إذا جئت تسأل عن الوفاء في المشاعر والذكريات، فقد ضرب أروع الأمثلة على الإطلاق، فلن تجد على الأرض من يبلغ معشار ما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلق الوفاء. فها هو ما كان يذبح شاة إلا ويرسل لصويحبات خديجة منها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يمل ذكرها أبدا، بل كان يحب ما كانت تحب خديجة من الناس رضي الله تعالى عنها. فهذه حسانة الموزنية، عجوز يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقدومها عليه في المدينة، وكانت قبل ذلك من صويحبات خديجة وصديقاتها في مكة قبل الهجرة وقبل البعثة أصلا، في بدايات زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها صديقات كبقية الناس، ومنها حسانة، وكانت بعمر خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي تكبر النبي بسنوات طويلة، وكانت تحب خديجة وكانت تزورها وهي في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل بعثته. وكان يقول لعائشة حين كانت تعجب من استقباله لها وسروره بقدومها ووداعه لها، كانت تقول يا رسول الله من هذه العجوز التي استقبلتها هذا الاستقبال؟ فيقول إنها حسانة، كانت تغشانا أيام خديجة يا عائشة.

صوتها كان يشبه صوت خديجة رضي الله تعالى عنها، فتقول: فإذا نادت هالة ارتاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كناية عن شدة اللهفة والسرور، فيقول: اللهم هالة، يا رب تكون هالة أخت خديجة، أي اجعلها هالة، لأن صوتها كان يشبه صوت أختها خديجة، وكان يسر لقدومها لأنها تذكره بخديجة وبأيام خديجة رضي الله تعالى عنها. وهكذا كان وفاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لذكريات خديجة التي ماتت قبله بسنوات، لكنه حفظ الود والعهد والوفاء الذي قلما تجد له مثيلا في هذا العالم اليوم. وها هو صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بدر في السنة الثانية من الهجرة، لما وقع الأسرى بين يديه، وكان من بينهم زوج ابنته زينب، وكان العاص بن وائل. العاص بن وائل هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء مع قريش لقتال صهره وعمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنها الجاهلية. فوقع في الأسر وكان مع الأسرى، والأسرى كانوا 70، كان الأسرى كانوا 70. فهؤلاء يعني الأمر أخيرا والقرار الأخير عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستشارة أصحابه وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن يعني يطلقون سراحهم بالفداء مقابل المال، فدية. وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على قتلهم، وقال: هم أهلنا وإخواننا، صحيح بغوا علينا، تجاوزوا علينا، قاتلونا، لكن في النهاية هم إخواننا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطمع ويطمح ويحرص على أن يؤمنوا ويسلموا بعد ذلك ويكونوا من عباد الله الصالحين، فكان حرصه صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل الأسرى. وهذه من كمال رحمته أيضا، خلق الرحمة، كان عنده خلق الكمال، ما حاول الثأر والانتقام صلى الله عليه وآله وسلم. تلاحظوا كيف الأخلاق تتماسك وتتشابك بعضها ببعض، الوفاء مع الرحمة، الرحمة مع الحلم، الحلم مع الحياء، كلها أخلاق متشابكة مترابطة لا فصل بينها. فحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر من رحمته وحلمه ورأفته اختار أن يعفو عن الأسرى مقابل الفداء، واللي ما كان معه مال وكان يقرأ ويكتب أعطاه 10 من صغار الصحابة من الأطفال يعلمهم القراءة والكتابة، فإذا تعلموا القراءة والكتابة كان هذا فداء له من الأسر. وهذه إشارة إلى العلم في الإسلام له مكانة عظيمة في دين الله عز وجل. الشاهد من الحديث: فبدأ الناس يرسلون بأموالهم فداء لأسراهم ولأبنائهم، وكلما نادوا على اسم أسير جاءوا بالمال الذي أرسل له، فيتأكدوا منه بلغتنا اليوم يعدوه، ثم بعد ذلك يوضع المال في بيت المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطلق سراح الأسير. فلما كان النداء على العاص بن الربيع زوج بنته لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، العاص بن الربيع قالوا: نعم، قالوا: هذا فداء العاص بن الربيع. فلما وضعوا الفداء وإذا به قلادة، وضعوا قلادة أرسلتها زينب رضي الله تعالى عنها لفك أسر زوجها من والدها
صلى الله عليه وسلم.

وآله وسلم. وكانت مسلمة طبعا زينب مسلمة، ولكن زوجها كان كافر. وللآن لم يأتي الأمر الإلهي يعني بعدم بقاء المؤمنة مع الكافر، أي بالفصل بين المسلمات عن أزواجهم الكفار، للآن الحكم لم يأتي. فلما وضعوا القلادة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إليها ثم قلبها بين يديه وتأثر تأثرا شديدا ورق لها رقة شديدة يقلب بهذه القلادة، ثم قال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. هذه قلادة أرسلتها خديجة لزينب صبيحة عرسها، هذه القلادة ذكرتني بخديجة وأيام خديجة وتلك الأيام الجميلة. نعم، كانت هذه القلادة هدية، كما هو الحال في إلى يومنا هذا، أن العروس تهدى من أهلها هدية. فصبيحة زفافها جاءت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها بقلادة من الذهب وأهدتها لزينب. لما وقع في الأسر لم تجد شيء، فخلعت يعني هذه القلادة من عنقها وأرسلتها فداء لزوجها. شوف الوفاء، الوفاء عند زينب لزوجها، والوفاء عند سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة ولابنته. الوفاء متبادل، خلق عظيم في بيت النبوة. نعم، لقد طلب النبي وهو القادر على أن يعطي من غير أن يستشير، لكنه العدل صلى الله عليه وآله وسلم استشار الصحابة، قال لهم: هذه قلادة زينب، هذه من خديجة، هذه تذكرني بأيام خديجة، بذكريات خديجة. إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا لها قلادتها. فقالوا: نفعل يا رسول الله. وفعلا رد القلادة إلى زينب، ليس لأنها ابنته، لا، ولكن لأن هذه القلادة له عندها ذكريات، وهي رمز الوفاء لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مزيد إخواني من مواقف وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلق الوفاء نتناولها بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا تكرماً.

مستمعي الكرام، نعود إليكم مجددا لاستئناف حلقتنا لهذا اليوم، والتي نتحدث من خلالها عن خلق الوفاء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق المرتبط ارتباط مباشر بالإيمان بالله عز وجل. فالمؤمن بالله وفي، ولن تجد مؤمنا يغدر أو يخون، لأن الغدر والخيانة وعدم الوفاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من أخلاق أهل النفاق والعياذ بالله. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكلها تحت عنوان الوفاء. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه نموذجا في هذا الخلق، رب أهله ورب أصحابه على قيمة الوفاء النبيلة، فكانوا أشبه ما كانوا بنبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد وصل الحد الوفاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كان وفيا لأعدائه. من اليوم وفيا لأعدائه؟ إذا الأصدقاء اليوم بكل أسف ومرارة البعض فقد الوفاء من الصديق والقريب، فكيف حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وفيا لعدوه الذي يحاربه ويقاتله؟ لذلك لا غرابة أيها الأحبة، حين خاطب الله تعالى نبيه وحبيبه ومصطفاه: وإنك لعلى خلق عظيم. عظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلى هذا الحد من الكمال والجمال والجلال. وفي لأعدائه، وهذا الخلق بكل أسف

لا تجده عند الناس اليوم، بل كان يرد لهم ما كان منهم من فضل، وكان لا ينسى لهم ما كان من مواقف صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يرد لهم الفضل كما يقال، لا أقول الصاع بالصاع ولا بالصاعين، بل كان بعشرة أضعاف ما كانوا قد تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي موقف فيه خير وفضل. كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ إلهم ولو كان في الجاهلية، ولو إنهم لم يسلموا، فإذا رأى من أحدهم موقفا إنسانيا نبيلا كان يحفظه، وإذا جاءت الفرصة رده له أضعاف أضعاف ما كان منه. فصلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله. فهذا مثلا المطعم ابن عدي، له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة وحكاية أيها الأحبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى نصرته ولينهضوا برسالته. والطائف بالمناسبة، إلى من لا يعرف الطائف، الطائف كانت تمثل البلد الموازي المنافس لمكة، يعني ليست مكة مدينة والطائف قرية صغيرة، لا، الطائف كانت تنافس مكة على الشرف والزعامة والقيادة في جزيرة العرب، يعني قطبين كانوا. فلما ضاقت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد موت أبي طالب، بعد موت أبي طالب يعني ضاقت الدنيا، وبعد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن بلد، عن قبيلة، عن جماعة يحملون معه هذه الدعوة. الدعوة تحتاج إلى رجال، أي مشروع إخواني يحتاج إلى من يقوم وينهض به من الناس والرجال. ما في دعوة هكذا تنتشر عبر الهواء والفضاء، هذه تحتاج إلى قلوب، تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى تضحيات لحمل هذا المشروع وحمل هذه الرسالة. قريش رفضت ولفظت بذرة التوحيد في أرضها، فضاق الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى سنوات وقريش لا تستجيب، واللي بيستجيب من الضعفاء والعبيد والمساكين، ثم تستقوي عليهم قريش وقد آذتهم كثيرا، حتى كانوا في الشعب 3 سنوات، في الشعب شعب بني هاشم ومن أسلم معهم، حتى ضاقت الدنيا بهم وبلغ أن أكلوا ورق الشجر. يعني الأمر استدعى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن أرض بديلة، عن قوم غير قريش، فذهب إلى الطائف. وليته يعني ما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، لكنه كان الاجتهاد، لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو يجتهد بصفته البشرية ليكون قدوة لنا بعد ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل. فكما تحمل من الأذى والصعوبات وكما خطط، فينبغي أيضا أن تتحمل الأمة من الصعوبات في الدعوة إلى الله عز وجل، وحتى تكون يعني من غير عذر أن تقول كان النبي يدعو وكان يعني الوحي يعينه، لا، ما في وحي، فهنا اجتهاد بشري. فحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهاد بشري، خطط تخطيط بشري، ذهب إلى الطائف، الطائف لم يحسن استقباله بل أساء إليه، وعاد وقد أدمت أطرافه الشريفة وآذوه نفسيا وبدنيا. ثم أخبرت الطائف قريش أن يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم

جاء إلينا لننصره عليكم ونقاتلكم معه. يعني عملية بالمعنى السياسي والعسكري في زمانهم، يعني تحريض على مكة بيعتبروه. وبالتالي الآن وقع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة مع قريش، وكان أبو طالب قد مات وما في إله نصير. فخشي صلى الله عليه وآله وسلم، خشي من إيذائه والتنكيل به والتضييق عليه، فما كان منه إلا أن لجأ إلى المطعم بن عدي. المطعم بن عدي كافر ما أسلم، ولكن جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: جئت إليك لتكفلني، جئت إليك يعني بلغتنا اليوم دخيل، جاء دخيل على المطعم ابن عدي. والمطعم هذا قبل يعني كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حمل السلاح وحمل أهل السلاح ورجال حمل السلاح، وخرج إلى أهل مكة إلى قريش يقول لهم: إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمن عندي، من قاتله قاتلته، من آذاه آذيته، هذا بكفالتي بدخالتي بلغتنا اليوم. وبعد ذلك تمضي الأيام والسنون، وبهاجر سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت المطعم ابن عدي كافرا، مات كافرا لم يسلم، مات قبل غزوة بدر. ولما وقع الأسرى، لما وقع الأسرى 70 اللي وقعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا، وهو كافر طبعا، وكلمني فيهم، يعني طلب مني أن أطلق سراحهم، لأجبته. أي وفاء هذا؟ بقول لو المطعم بعد حي هو كافر وجاء إلي وطلب مني أن أطلق سراح هؤلاء لأطلقتهم إليه. ليه؟ ردا ووفاء على ما كان منه يوم أن حفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذى قريش. إخواني، هذا الوفاء أين تجده اليوم؟ وما زلنا أحبتي نتحدث عن وفائه لأعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أحداث بدر الكبرى جاء أبو البحتري بن هشام مع جيش قريش. أبو البحتري ابن هشام هذا مشرك، وجاء مع جيش قريش مع أبي جهل ليحارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. يعني جاء مقاتل، جاء يحمل سيفا، وسيفه ربما قتل من الصحابة ما قتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبو البحتري بن هشام مع الجيش، جمع الجيش، واسمع ماذا قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الصحابة الأخلاق عملي، ليس مجرد نظري، لا لا، الأخلاق تطبق عملي. النظريات هذه لا مجال لها في باب الأخلاق، الأخلاق ممارسة وسلوك وتطبيق عملي. أما النظريات والتنظير الكل مبدع، الكل يبدع

0: في النظريات، لكن من يطبق؟ هنا بيت القصيد، وهنا الأهم، وهنا المهم. فسيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف أنه أبو البحتري ابن هشام مع الجيش، مع جيش أبو جهل، مع قريش، وجاء ليقاتل، جمع الجيش وقلهم من لقي أبا البحتري ابن هشام فلا يقتله، ابعدوا عنه، ابعدوا عنه، لا تصل سيوفكم إليه، لا أريده أن يقتل، لا أريده أن يجرح، لا أريده أن يؤذى. طب يا رسول الله، ما هو معهم جاي سيفه يقطر يعني غضبا ودما وشررا، الرجل مش موفرنا، ما هو جاي مع جيش العدو، هي مقابلنا بده يقتلنا يا رسول الله. قالهم أبو البحتري ابن هشام إياكم أن تنالوه، اتركوه، ما كان بعيدا اتركوه، إلا إذا جاء ليقتل ادفعوه بالتي هي أحسن، فإن أبى فعند ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فديروا بالكم. وصى على أبو البحتري ابن هشام. ليه؟ بدنا نشوف ليش. لأن حبيبنا لا ينسى معروفا ولا ينكر فضلا، حتى لو كان اليوم هو له عدو، وهذا قليل من يفعله. أبو البحتري بن هشام لما قريش أبرمت معاهدة وكتبوا في الصحيفة أن يقاطعوا بني هاشم ومن أسلم مع النبي في شعب بني هاشم، مكثوا 3 سنوات في الشعب، حاصروهم حتى جاعوا وأكلوا ورق الشجر. عند ذلك أول من سعى إلى تمزيق الصحيفة هو أبو البحتري بن هشام. هذا الرجل سعى إلى تمزيق الصحيفة فقال إنهم أهلنا، إنهم إخواننا، إلى متى نقاطعهم حتى يهلكوا؟ والله إنها لصحيفة جائرة. ثم أقنع بعض رؤوس قريش وقاموا بتمزيق هذه الصحيفة، ثم بعد ذلك أعادت قريش يعني هؤلاء الذين كانوا في الشعب يبيعون ويشترون منهم، فأنقذهم أبو البحتري بن هشام من هذا الجوع وهذا الحصار. حبيبنا النبي ما نسي له أبدا، وقال لهم لا تقتلوه، إلا أنه أصر على القتال فقتل يوم بدر، وتأسف النبي لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إخواني يعني غيظ من فيض جود النبي في الوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. للحديث بقية، ولكن الوقت قد أدركنا، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاسنكم أخلاقا، لا شيء يعدل في ميزان الله من حسن الخلق، فقد جعل الله تعالى ثمرة العبادات والطاعات حسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالإيمان بلا أخلاق كشجرة من غير ثمر. برنامج أحاسنكم أخلاقا، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن مفرج. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ

ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت

يعلمون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتى

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأت

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

0: الله واعبدوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

نذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً.

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم

النفس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد

آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله

اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر.

0: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.